0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم

علم المن يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها يا ربنا وسيدنا ويا مولانا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة اجعل خير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل وبعزتك أستنصر فانصرني وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني فنعم النصير والوكيل.

نویجی که با کمال خیر و پاداشتی بیست و حد نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بستو حوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل پاداشتي حجيكي هيا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرس با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قناها كان فيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشكي طواب دروست باشان برواب وأنجام داني نوشكي فرز لمزقوت ونوشكي بكاد لقل خلقيدا أوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبي بشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لاسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیره الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارک لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن أوا پروردگار لدوشت دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدوروي واتا بدورو ناج مردري فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بأنجام داني نوجكي بكومل كوشكي كد بودروز دكري لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتاهر باورداري برواب ومزقوت بيانيان وإواران أوا پروردگار بو همو جارك روشتني مالو كوشيكي بودروز دكا لبهجدا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پروردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویجی کی تواو پاشان برواب و مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أم فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارت وو داواي لخوش بنيان بو دكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داوي لخوشبون بو أو كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكومال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش كردن بكومال هو كاربو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی را دسردیت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بودن و سره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتا كان ميخو پايان هيا وملائكة كان لسري دادانيشن اگر او باورداري بردوام نيوجاكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سردکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

صحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق.

ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء

فقال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجره

اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية.

عليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر.

ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال.

بك من شر ما علمنا ونعوذ بك من شر ما لم نعلم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نسألك اللهم أن ترحمنا تغنينا عن رحمة من سواك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ونسألك اللهم نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا فيها أجمعين. اللهم اغفر لنا فيها أجمعين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن

مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعطنا فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر يا ذا

ويسرتها برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا.

إلا أنت. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم

مكفهم شر الفراغ والجده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح نساء المسلمين. اللهم جنبهن التبرج والسفور يا عزيز يا غفور. اللهم اجعلهن قرة أعين لأزواجهن وأولادهن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعدائك الذين يقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك. اللهم أنزل عليهم بأسك ورجزك إله الحق. اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت. نسألك اللهم ألا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

لعفوك إن عفوت، لعفوك إن عفوت وحسن ظني، وما لي حيلة إلا رجائي، لعفوك فح

0: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: واترجمان لبوي ولا سرسروشتي باكو بيغردي إسلامو پیمانی دلسوزی و امکداری و آینی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم لگل نوی ابراهیمی باوان من که یکتا پرزد بو و لهاول دانران نبو.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: بناوی او خوایی هرگیز زیان و نشستی نا که ولهید بونه لزریو آسمان ببردنی ناویو خوشی بی سروزانای بروداوکان.
0: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته.
1: پاکو بیگردی و ستایش بو پروردگار با اندازه جماری دروس کراوکانی و با اندازه رزامندی نفسکیشی و با اندازه بارستایی عرشی و با اندازه گوشاد و فراوانی و تپیروزکانی. رضینا بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. رازین پروردگار من الله بیتو، آین من اسلامی پیروز بیتو، محمدیش صلی الله علیه و سلم پیغمبرو فرستاده من بی.
0: اصبحنا و اصبح الملک لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: واترجمان لبوي وو ملكو تخت دا صلاة هر پروردگار خوانيتيو سپاسو استعيش بو خواي بهاولو هاو بشا او پروردگاري تاكو تنهايو بولاي اويش دقرين وو زندو دبينو. اللهم إنا أصلحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. پروردگارا رجمان لبويو بنازو نعمتو لش ساغيو دا پوشيني كمو كوريا كان من خوايجان نازو نعمتا كانت بردوان ببخشا پيمانو ساغو بيوي من بكو كمو كوريا كان من دا بپوشا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. پروردگارا هر ناز و نعمت و بخششك بسر ایم و دروس کراوانی دی کدار شوتا بطنیا لای توی به هاول و هاوتا ویو ستایش و سپاس گزاریش هر بو تویا. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. پروردگار من سپاس و ستایش دخین روبوتو بچشنی گونجاو شایستیش کومندی رخصارو مزنی د صلاتو تواناد بی. اللهم انا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك اللهم يا ربنا لما لا نعلمه. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو بشمان بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. پروردگارا پنات پیدا گرین لوی هاولت بو پیدا بکین بزانینو من بخش لوشی بی آگاو نزانین پی. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فنادى قرنبو تبيروزو تواوكاني پروردگار لشر خرابي دروس كراواني پروردگارا پناک پیدا گرین لغم و پجاره و بید سلاتی و دستوسانی و تمالی و ترسنوکی و کلکبونی قرزاری و خشم و توری پیوان پروردگار پناک پیدا گرین لبی باوری و هجاری و نداری و سزاینی و گور و هیچ پرستراوی کیجنی بحق الا ذاتی پاکد نبی اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت سيجار واتا پروردگارا ساغي و تندرستي ببخشي بجستو گويكان و چاوكانمو و تنهاش هر تو پروردگاري و هیچ پرستراويك شایانی پرستنیا الا ذاتی خود نبی
0: اللهم انت ربی لا اله الا انت خلقتنی و انا عبدک و انا على عهدک و وعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: پروردگارا توی پروردگاری منو تاکو تنهایتو منیش بندیتوم خوایگین من پابندم لسر پیمانو بلینی خوم حتا بتوانمو پناک پیدا گرم لشر و خرابی رفتارمو دانیش دنیم بناز و نعمتکانی تو دا هاوکاد لگل داننانم بگناه و تاوانکانم خواهی گین دلیم لیم ببورا چون که بطنها هر توی لی خوش بوی گناه و تاوانکان سی جار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم وأتوب إليه واتا داوالي خوشبون دا كم لو پروردگاري تاكو تنهاو زندو جيگيرو بالادستو توبو گران وشم هر بولاي اوا سيجال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم پروردگارا صلاوات دا بباره نبو سرگیانی گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی صلاوات دان لدیاری ابراهیمی سرورمانو پیروزیو پتری بخل گورو سرورمان محمدو خاو خیزانی بچشمی فرو پیروزیو پتری ابراهیمی سرورمانو خاو خیزانی لجیهان دا براسی توش کومندو دستلات داری بالای سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بيگرديو پاكيو ستايش بو پروردگارو هيچ پرستراوك بحق نيا جگل ذاتي الله نبي هر اويش گورو بالايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واتا پروردگار تان تاكو تنهاو بها ولو ملكو دستالات وستايش هربو اوو تواناي بجي غياندني همو وستيكي هيا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أمش سيجار واتا پروردگارا بگردیو پاکیو ستایش هر بو تویا گواهی تاکو تنهایی ددمو داوائی خوشبون و توبش بولای تو دکم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فروردگارا صلوات بدل ديار محمد بندو پیغمبرو فرستادين خويندوارتو صلاو رحمتي برجين بسرخاو خيزانو يارو ياوراني باندازي رادي فراواني زانياري نورينو تينوسو پينوسي گشادو برفراواند. پروردگارا لأبو بكر وعثمان وعلي وسرجم هاولانو شوين كوتوانيان تاروجي دوائي رازي بو بزيد بيان دابيتو بيان بخشا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باكيو بيقردي بو پروردگارد پروردگاري خاون دستلات لويك اوانا ديدنا پال اوزات بيهاولو هاوتايا هميشو بردوام صلاو درودج لسر همو پیغمبرانو سرجم فروستا دکاني خوابه سپاسو ستایشیش بو خوا به هميشيو بردوام.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبي

لنا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا
ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل روجك دا صجاد أم ذكر بكات كبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقردني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إيوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هيچ كسيك ذكري كيتري نكردو باشتر بي لم ذكرا إلا كسيك زياتر لو أو ذكري كذبت.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: شدادي كري أوس خوالي غازي بيت لبيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم كفرميتي قولترين استغفار أما يكبلي خواهي جان تو پروردگاري مني هيچ خواهيك ني جغل تو من الدرس كردوو منيش بنديتم ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید اوندی بتوانم پناه پیدگرم لخراپیک که انجامم داوا دان دنیم به همو ناز و نعمت کاند که پید بخشیوم و اعتراف بگونه هکانش مدکمو توبه و پشیمانم لی خواه لیم خوش با چون که هیچ کس لگونه هم خوش نابید جگل تو دلید پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی هر کس بیانی به ایمان و باور و دلنیای و ام استغفار و داوی لی خوش بونه بخوینه و پیش اوی ایوار دابی و بمره او بدلنیایی لأهلی بهش دبید و اگر ایوار خویندی او شو مرد پیش هاتنی بیانی او لأهلی بهش دبید.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماناني خوشويس بسراني دنجي رادوي محراب صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي خوشحالم لحلقيكي تري برنامكتان برنامي كوجين با ايوي عزيزو خوشويس دقموا لرابي فرمودكاني پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم امرو اچین خدمت فرموده کی پیغمبری خوا که عبدالله کری مسعود رضا و رحمتی خوای لیبه دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تزوج الابکار فانهن اعذب افواها و اتقن ارحاما و ارضا باليسير ام فرمودايا بكرتي واتاكي اوياكا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي هاوكاري هاوسرگيري لقل افرتاني تازه تمنو كجدا بكن اواني پیشتر هاوسرگيريان نكردوا و اوانا بخوازن چونك اوان دميان شيرين ترا خوش زمان ترن واتا دمقاليو بولا بوليان نيا و تو گفتاریان شیرین تره من دالیان بپیت تره من دالیان زورتر دبه بمش هر وها بشی کمیش رازین و قناعتیان زیاتره برزان ام فرموده تزوج الابکاره یکی که لرینمای پیغمبریانی که گزارشت لحکمتی که قول دکات با بنیادنانی خیزانی که بختور و با کاملگی که بهیس بویا ام فرموده براسی پیویز دکا لچن روانگه کوا ایمه لسری بوسینو و قصی لسر بکینو اوندهی که بخوازه و مجال بده که تکمان رونی بکینو و اماجه به مقاصد و مبستکانی بکین برازان اگر ایمه لروی مقاصد شریعه و امانجه بالاکانه و بروانین بو ام فرموده دیاره که مقصدی سرکی اسلام لا پنج مقصده که یکی کهان بریتیه لپاراستنی وچه که حفظ النسل و سقامگیری خیزانه اما لیره و اتر ایمه اچینه ناو فرموده کوا شریعت و اسلام دیویت خیزان لسر بنمایه که پتو داب مزرید و زیادبونی جماره مسلمانان و هر وها بنیادنانی عاطفه که پاک و بیگرد لنیوان هاوسران دا خزمد با مانوی اهم خالانی که عرضم کردن بنیادنانی خزانه کی پتو و هر وها جماری زیاد بونی مسلمانان و هر وها عاطفه کی پاکو هسته کی ناسک اهم خزمد با مانوی جوری مروفایتی اکا و ریجه امی اسلامیش زیاده اکا بو جوری که براسی دینی خواه و شرعی اسلام دیوید لروی فقیه و اگریم تماشاب که این برزان ام فرموده احکام فقهی لخو گرتوا و انفرموده بلگه لسر اوی که هاو سرگیری لگل کجدا مستحبه و تا پسند کراوا نگ واجب بید چون که فرموده که افرمی تزوج الابکاره وشی امرکه با وجوب نیه بلکون با مستحب و پسند و سنته اما وکو عرضم کردن که اتمن واجب نیه برهای نیه چون که فقه اسلامی دلید اگر پیاوی گویستی یا خود احتیاجی اکی با وحبید به وجنی اک بهینید با اوی که مثلا سر پرشتیاری من نالکانی بکا با اوی بیت لانه اکی گرم با خوی و با معلوم منالی تری او براستی زور اصایی دست بباد با اوی که به وجنی اک بخوازید و افرت اک بهینید که پیشتر شوی کرده بید وك پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بجابری کر عبد الله فرمو کاتک بیوجنی کی هنا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم بسندی کردو هج لاریکی لسر نبو کەواتە خواستنی ئافرەتانێک کە پێشتر شویان کرد بێت شتێکی ئاساییە، هەروەکو چۆن مەسەلەن خواستنی ئافرەتانێک کە هێشتر شویان نەکرد بێ شتێکی ئاسایی و مستەحەب و و نابێتە ئەوەی کە بڵێن ئیلا ئینسان کە هاوسەرگیری کرد ئەبێ بڕوات ئافرەتێک بخوازێ کە پێشتر شووی نەکرد بێت. ناشتیوانیە، مستەحەبە و سنەتە و ئینسان ئەتوانێ ئەوە بکا، و ئەگەر کارێک یا مەسەلەن داخوازیەک وای خواست کە بێوەژنێک واتە ئافرەتێک کە پێشتر شووی کرد بێ، جا ئێستا شووەکەی نەمابێ بەهۆی ئەوەوە جیابوو بینێتەوە یا بەهۆی ئەوە کە مێردەکەی مرد بێت، هیچ ئیشکالێکی تێدا نییە و کارێکی بگرە باشە. فەرموودەکە هانمان دەدات بۆ دروستکردنی یەکەم ئەزمون بە ڕێزانەمە زۆر گرنگە، دروستکردنی یەکەم ئەزمونی هاوبەشی. لە ڕووی فکریەوە گەرێمە تەماشا بکەین بە ڕێزان، کاتێک دوو کەس وەک یەکەم ئەزمون ژیانێک پێکەوە دەنێن، یا دەوەریەکانیان مەسەلەن عاتیفە و شێوازی ژیانیان پێکەوە دادەڕێژن، چونکە ئەمە یەکەم ئەزمونی ژیانیانە، چونکە ئەمە یەکەم هەنگاوی کاریانە، ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە مەسەلەن ئەم ئینسانانە کەمتر بچنە مەیدانی بەراوردکاریەوە، بەراوردکاری ڕابردوویان و ئێستایان خۆیان و کەسانی تر، چونکە ئەمە ئەبێتە بەڕاستی ئاڵۆزی مێشک و ئینسان تووشی گرفت ئەکا ئەگەر هات و خۆی بەراوردکات. بۆیە ئەفەرمێت مەسەلەن ئافرەتانێک بخوازن کە شویان نەکردوێ بۆ ئەوەی دووربین لەم جۆرە بەراوردکاریانەی زەمەنی ئێستا و زەمەنی ڕابردوو. ئەگەر تەماشای فەرموودەکە بکەین، سەرنج لە فەرموودەکە بتەین، دوو چەمکی زۆر گرنگمان بەرچاو ئەکەوێ کە یەکەمیان بریتیە لە گفتار شیرینی، زمان شیرینی. ئافرەتێک کە یەکەم جارەتی شوو بکا ئەزمونێکی مەسەلەن یەکەم ئەزمونیەتی لە ژیانیە و زمانێکی نەرمتر و بێگرە و کۆڵە و بێبۆڵە و قاڵەی هەیە، و ئەم زمانە ئەخوازێت کە بەڕاستی منداڵێک کە دێتە ئاراوە لە نێوان ئەم دوو هاوسەرانە بەو زمانە شیرینە پەروەردەی بکا و ببێتە چەترێک و داڵدەیەک بۆ هاوسەرەکەشی. خاڵی دووەم بریتی بوو لەوەی کە قەناعەت، ڕەضا بالیەسیر، قەناعەتی هەیە بەکەم، پەروەردەکردنی نەفس لەسەر بەکەم ڕازی بوون بەوەی کە هەیە ئێمە قەناعەتمان هەبێ، ئەمە بەڕاستی بناغەی بەختەوەری خێزانە. زۆر گرنگە بەڕێزان لەم فەرموودەیە کە بریتیە لە چی؟ بریتیە لە زمان شیرینی، واتە گفتار شیرینی و قەناعەت. ئەمە دوو کۆڵەکەی ئەساسن بۆ ئەوەی کەوا خێزانێک بەختەوەر بن، بۆ ئەوەی خێزانێک ئیدامەیان هەبێ بێکەوە، بۆ ئەوەی خێزانێک نەوەیەکی ساڵح و ئاشنا بە دین و ئاشنا بە فقه و ئاشنا بە خوای پەروەردگار مرۆڤێکی بەرپرسیار پەروەردە بکات و بیخاتە کۆمەڵگەوە. زمان شیرینی بەڕێزان کاریگەری لەسەر خێزان زۆر زۆرە، لەسەر ماڵ و ماڵ بەڕێوە بردن زۆر زۆرە. زمان شیرینی، با بڵێن گفتار شیرینی، لە پاکی دەروون و میهرەبانی دڵێکەوە دەردەچێت کە ئەم ئافرەتە لە یەکەم ئەزمونەوە فێری ئەوە نییە کە بۆڵە بۆڵ بکا، فێری ئەوە نییە کە قڕەوگاڵە بکا، فێری ئەوە نییە کە بیانووی زیاتە بگرێ، چونکە بەڕاستی ئەمە ئەتر ناچێتە ناو ئەم ئافرەتە، ناباتە ناو ململانەیەکەوە کە ئەو ململانەیە خزمەت بە خێزانەکەی ناکا و خزمەت بە ئارامی ناو ئەو ماڵە ناکات، چونکە ئەمە پێمان ئەڵێ ئەتر بەڕاستی لە ڕووی دەرونیەوە ئەم پیاوەی کاتێک کە هەست ئەکا ماڵەوەی قانعن بەوەی کە هەیە بەو بەشەی کە خوا پێیداون، و لەگەڵ ئەوەشا زمانی شیرینە بەرامبەر ئەوەی کە خوا پێیاوە، ئەتر ئەم ئینسانە بەڕاستی ماڵەوەی ئەکاتە بەهەشت بۆ خۆی، ئەیکاتە لانکەی حەوانەوە بۆ خۆی، هیچ شوێنێکی تر پەنا نابا بۆ هیچ شوێنێکی تر بۆ ئەوەی کە مەسەلەن پشوێکی تێدا بدا و هەمیشە و بەردەوام ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو خانە و ماڵەی کە لەگەڵ هاوسریا پێکەوە ناویانە و بووەتە چەترێکی پڕ لە ئەوین و سکونەت و ڕەحمت بۆ یەکتری. زمانی شیرین و قەناعەت بە کەم پەروەردەیەکی پڕ لە سۆزە بەڕێزان. منداڵ لە ساڵانی سەرەتادا و لە ساڵی تەمەنی ئەوەڵیا زیاتر پێویستی بە وشە هەیە، پێویستی بە تۆنی دەنگی نەرم هەیە، پێویستی بە شێوازی دەربڕینی دایکانە هەیە. ئەم خۆش زمانیە بەڕاستی و ئەم با بڵێین دەمبەخەندەیە منداڵێک پەروەردە دەکات کە لە داهاتوودا خاوەنی متمانە بێ، خاوەنی بەخۆیە بێ، خاوەنی دەروونێکی ئارام بێ، خاوەنی هەستێکی بەرپرسیارانە بێ لە کۆمەڵگەدا. و هەروەها قەناعەت بەکەمی و زمان شیرینی ئەبێتە بەڕێوەبردنی دڵی مێردیش، ڕاگرکردنی دڵی مێردیش. پیاوی ماندو و او پیاوی که لدر و ماندوه و ماندوبونی در و همی دینیت و معلوه لو کاتده که دبینه اچیت و معلوه بزمانه که نرمو بقصی جوانو با و تی شیرین پیجوازی لی اکره اتر ام زمان شیرینو ام قصباشانو ام رازی بونه بکمیه دبیت ملهمو دوای سر برینی ماندو بونیکانی که لدر و توشی بوا اتر پیاو لیروه هستکا که مالکی بهشتیکا بویا همیشو بردوام ده گریتو ناو مالکیو و قناعت با مالی خوی بو دروس ابید. خالد هم که بریتیبو لرضا بالیسیر قناعت بمعنی ونیا که مثلا نبونی سروت و سامان نه یعنی دلی دولمنده یعنی درونی که آرامی هیا یعنی دولمندی درون یعنی ام کسا لدلوا زور قانع باوي كخوا بيداوة چون كبراسي برزان اما ام رازي بونا وامان لأكا كوكو بلي بين خاواني سروت و ساماني كي هجگار نبراوة چون كبرزان سروت و سامان يعني اوي كتور رازي بيباو بشي كخوا بيداوي ام بشي كخوا داويتي بتو اتر تو دولمند اكا تر چاول لسر مالي كزنامينه رازي بون باوي كهيا یکی که لگورترین هوکارکانی خوشبختی انسان براسی برزان باوی که رازی نبین گورترین هوکاره با چی؟ با نخوشی نو خیزان اگر بیتو رازی نبین باوی که همانه و دبیت اسبابی چاو برسیتی و چاو برینه مال و حال و جیانی کسانی تر که اما براسی صفتی سلبین ابه انسان لیو دور کوه و فرموده که رنمایی من اکا بو اوی که اما لم جور صفت سلبیانه دور کوینه و اما نخوشیه که درونیه ابه انسان لی دور کوه تو که واتف فرموده که برزان تركيز لسر او اكا هم لاينا درك يكمان بكينا كشيكي آرام هم ناخوش من پاك بكينا و بكينا مثلا ناخيكي پرل آرامو و پرل قناعد چونك دور بينا ولا نخوش يخراب يكاني درونو اوشتانيكا انسان ويرانكا برزان اگر انسان قناعت بکا باوی کلبر دسیایتی و تا قناعتی باو کما هبید کلبر دسیایتی براسی اما حواویه اگر قناعتی نبی باوی دسیایتی مثلا زیاد لحدی خویشی بیو او قناعتی نبی کوی دنیاشی لبردسا بیو قناعتی نبی مثلا هول ادابو اوی دنیایی که تری دست کوی ده ام قناعت شهر بود روز نبی واتا انسان لدرنجامی نبونی قناعت و تیر نخوا بلان با قناعت هم چاوی تیر بی هم درونی پر ابی لآرامی هم فکریشی لجاو جاو ل آلوزی نجاتی ابی برزان بو یک گرنگا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم افرمه ازمونی یکمتان با بجور یک بی که هم خوتان لسری کوگ بنو و بوش که بنیادی انن رازی بن و یه برزان آفرته که زمانی شیرینه ام زمان شیرینیه و کلیل یک بکر نوی دلکان وایه و قناعتیش براسی دبیت پاریزری آرامی درون پیکو امانه اگر افرت یک توانی ام کوب کاته و پیکوا دبیته هوکاری اوی که براسی خزانه کی نک تنها ل دنیا دا بلکوم ل روی روحی و پروردی شوا ل برسترین پلا دابه و ل برسترین اس دابه اما او هی زنرمه که براسی کوملگه آراسته اکا و تا کی تندروست پیشکش با کوملگه اکا بوی زور گرنگه خوشکان من و هاوسره برزکان بتوانن بم روحوا و بم جورا معمله بکن لقل خویان لقل مردیان لقل منالیان اگر یما تماشا بکن برزان فلسفی فرمودکا لسرچم کی سرطای پاک کردکاد ام سرطا پاکیه و بابلین ام پیشکی و دست پیشکیه پاکیه لروی درونیه و لروی فلسفیه و مروف و کبلی دست کراواتر دکاد و دی بسیته و بی یکمین کانه و یکمین بینین، یکمین عشق، یکمین مال، یکمین ازمون اما هموی براسی دمان باتا بر فلسفه یک گرتن و یکترین تواو کردن اوی سیبرو مثلا شوی نواری رابردوی کسی کی تر لنا و پیوند یکان یعنی به اما نایل ایتر بلام او کسی که مثلا لما بی بجبو لما بشي نبو بابلين خوا درفتي ام حالتي بيندا اتر براسي ام انسانه ورده ورده ورده ورده بو خوي غرف دروسكا ومشكله بو خيزاني دروسكا ومشكله بو ناو مالكي دروسكا هم اواني ك خوا بي عطا كدون مالو منالكي لدس ادا ومنالكان شي شبرز در اتن وهم خوي شي لجياني كي زور نارحتو زور تلخا جيان اگزريني برزان ام فرموده تنها قصنيه بلكم ولام دروي فكري الحاد و چبگرايه براسي الحاد نوية زور جار اسلام تومد بار دكا بوي كا تنها گرنگي بلاياني جسته دادا و تنها گرنگي بلاياني جواني و جمال و گنجتي و شوخ و شنگي دادا ناوانيه براسي ندرجي او آفرتانه كا تمنيان هيا ندرجي او آفرتانه كا مثلا جيابو نتوالا قل مرد يا مرد كي مردو و اسا مثلا اچنو قناغ و اچنو ناو كجاوي هاو سرگيري هيج وقت اسلام درجاتي امناكا ولامي اما تنها اويك ايما انفر مديك باسكين انفر مديه براسي اموجاريك تندروسي درونيه نك فرمانيك الرحا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم اگر تما شابكي زور بي خزانه كاني خوي وكو مصطلحكي نو كومل گاوتري او افرتانه بون كپيشتر شو يان كردو وتا بيوجن بون امج دي سلمينيت ك اسلام رز لهمو افرتيك دگريت همو تمنيك اگريت هر وها زانستی مدرن است، زانستی سردمیر دی سلمینت که براستی توانای و چخستنوا توانای من دالبون لتمنی گنجیتی دا زورتره. امر راستی او تیمان بو درخا که افرمه اتقنو ارحامن. اما دا سلمینه بو ایمه فرمودکا باز لاینی سایکولوژی و بایولوژی دکا نگ مثلا امسا ایلانش حشاهل نگرن برزان. يعني ناكري ايما لسر اما بويا فرمودك براسي بتندي ولامي اوجور فكرانا اداتا وكواهستكا اسلام حرمتي تنها يبجين لآفرتان اقرينا خيروانيا ضروريتي كومالاتي برزان كومالقا بو اوي وكوالي ريجي جيابونوي طلاق وناكوك يكان كم بكاتوا بيويست هاوسران قنجاو زور تبابن بيكوا كاتيك با یکم ازمون اچی تناو پروسی هاو سریتی و چه پیاو بیا چه آفرد بی براسی اما تروا اکا که امدو هاو سره لناو ام ازمونه دا تواناکانی خویان وکو علی بخنکار بو اوی که زیاتر آرام بن زیاتر بختور بن و او سکونتی که خواپیان عطا اکا برجستی بکن برزان ام فرموده وکو عرضم کردن دنیای ما ناو مفهومی هیا اگر اما لروی بلاغی و روان بیجی دقکه و بروانی نفر مودکه لوتکی جوانی زمانوانی تیدایه اگر تماشاب که لروی سجع و قافیه و امانه و افواهن ارحامن امانه کشو آوازه کی تایبتیان هیا و لمشک دا دمین نوا بیر ناچ نوا و هر وها کردبری تیدایه بچن وشه یکی کم باز لسیر رهندی سرکی مروف دکاد یکم لاینی درونی مروف پاشان لاینی اخلاقی باز لقناعتا و باز لدروني باز لزمان شيرينيا و باسي اخلاقي باسي قناعتا و هروها باسي بيولوجيكا باز لپرورده منالو بوني نوو و منال لدائي بونو ام جورشتانه و تخص نوويا امانه براسي لناو انفر مديا خوين بزقي ابين رين و رونو و باشكرا در اكوان و هروها استخدامي تدائي بون منا اعذاب انتاق ارضا كامانه هموي اسمي تفضيل نشاني اويك ام صفتانه لما ناكاني خوين دا للوتك دان ولا قمة دان باشتر چاكتر پسنتر ام همو اسمي تفضيلانه كالي راهين راويتي ابيت مايي زياتر جوان كردني روي لانا بلاغيه كي فرمودك ام فرموديه برزان وكو عرزم كردن نخشيك بو سركوتني پروسي هاو سرگيري لروي جسديهو ولا روي درونيهو ولا روي كومالاتيهو ببي اويك مثلا ما في افرتاني تر بخري ببي اويك ما في افرتاني تر بيشل بكري وتا ما في او افرتاني ك بهاوزرينن بهاوسرن ياخد جابونه ولا قال هاوسره كانيا ببي اويك وما في امانه بخري ما في تواوي داو بافرتانو وبن ماكاني بجواني روشن كدو توا اما ليردا بمجور دين كوتاي حلقي ام جارشمان تا برنامه کی تر به ایوی عزیز و خوشویس اگه موا بخوای پروردگارتان اسپیرم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنگیک با بانگوازی پیامی اسلام

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. إن رانو بسلاني خوشويس سلام ورحمتي خوي قولتان لبا نارحتي وبلاو تاقي كرنو براستي والمروفك أو زاني وزي خير كخواي قورة داوتي بمروف بيتا قر بلام اگر او مروفة هميشة لإسراحة تابي باور مكا او وزانة بينا قر بوي خواي قورة او ياساي تاقي كرنوي داناوا بتايبت بو خوشبستاني خوي بوي او طاقاتي خيرة او تواناي خيرانا تواناي بياوتي ومردايتي هموي بيتا حركتي جياناوا. سعيدي كوري جبير رحمتي خويلي بي لابن عباس أفرسي سبارد بتأويلي أو آيتي كخوي تعالى درب حق موسى في غمرة فرمي وفتناك فتونة. ابن عباس أفرمي أو دامو دزقاي فرعون ولين مجلسي شوراكي أما نكرتي كان دانشتون قصة فن فرعون الله باشا إبراهيم پیغمبر دعوی نکر لخوا کلنوی خوی لنوی إبراهيم پیغمبران پیاببن لهمان کاتا پاشابن أي أول يوسفا نهات دي أوانش بفرعون ينوت وتيان لاي بني إسرائيل ليوسفا نهات تدي چون كدوا يوسف پاشايتي نما لبر او بني اسرائيل بتمان كبيغمر فياب بيه لا يوسف قوره تربيه و چنويكي شيان پاشابن اتر او وايل فرعون كر بترسي او دامو دزگايا او مجلسا او اهلي قرار بلين بريار ياناكا صالك منال منالي نيري نبلين سر ببريو صالكيش عفواد بيه أبم جورا أو صاليك عفواد بو هارون لدائق بو أو صاليك قد غبو منالي نيرين لدائق بو أو صالة موسى لدائق بو واتا كالسكي دايك يابو لتاقي كذنوابو يعني حكم إعدامي درت شوه هشته نهاتو تدنياو وي ابن عباس فرميه يا ابن جبير وذلك من الفتون اوه فتنة اوه تعقی کردنو اوه بلا پاشان خرای بحرکه و هشتایمی لمان تجاوزی نکرده بو تمنی انجا خرای باوشی فرعون و تردسی تریش کر بو ریشی و ریشی راکیش او اونگی تر فرعونی پست کر بوی بریالی دا بورن سری برن ایتر آسیای خیزانی که ایمان نار بو هولی دا لگل ایمان ناری که ترا و یکتمو ایمانه چون که سه ایمان نار هبو لو مرحله خیزانی فرعون او کسی که لآل فرعون و کتم ایمانی خوی اکر او بو بموسایو تر راکا بریاریان ناو اعدام کن کاتی که قبطه که کشت و کاتی کش که بپیغمراتی هاتو بو مصر فرعون قراریا بی کجه یکی کتر لآل فرعون ایمان نار بو دش با فرعون وستاو اتقتلون رجولا ان یقول ربی الله ام ایمان نارانه هر او سیانه بون او حدیثی لسره جمع بس من لرا او ذالک من الفتون او تاقی کرنو بو که دوچاری موسا بو و تاقی کرنو کانج وردو دا سختر بون اما هموی لپیناوی اوی که اما دا باشه کتیابی بو بوی بتوانی اتکلیفی خواب بگینه بخلکی و لدرسی پیشوه گیشتی نوی که بیستیان مقابلی فرعون کن چند جاره چونه کشک ایوه چین ایمه پیغمبرین امانه پیام خواه را بگینی بگینی نه فرعون طبیعی کز نیوی را اوشته به فرعون بله تا روژه کن کابرایی که نکته چی لمجلسی فرعون نکته اجیره تو قصه هلق و ملق و معنه لضمن قصة كان وتي اويكي كجلا لبرقاب يكد دميك وستاوشتي وهادله
که هرگیز امه جمعن لی نبو نمان بیستو ادعای خواهگا که غیری تو. فرعونش روی کرده مجلس که تی رازه کاش تی واهی و تی انبالای دو کسن دمه که تی دبانیان کن. بمجوره خو او پیاوی کر بسببه که موسی و هارون بینا قصر و گفتو گفت کن لگر فرعونه. مقابله که لسر اساسی که عقلانی منطقی رونو آشکرا خواه سبحانه تعالی چی فرمو بو اوانیش اوان راگیند با بفرعون. فرعونیش مناقشه لگل کردن قال فمن ربکما یا موسا ایو خواوندی ایو چیه؟ قال ربنا الذي اعطا كل شيء خلقه ثم هدا. او خواه که هرچ مخلوقی که دروس کرده بی پیداویستی خوی پیداوه که بتوانی جیانی خوی بریت سر. ربكم ورب آبائكم الأولين رب السماوات والأرض أمان هموي لچندين آيات ولچندين سورة أمشتا حجة بقوتانا منطقيانا أرستي فرعونا كات جغل معجزة قوركا كعصاكيو لقل دستي أما هموي أم أسلوبانا هر هموي لچوارچوي نرمونيانيا خواه سبحانه وتعالى أمري فرموه كفقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هميشا نرمونيان بن لقليا أما أبي بزانين أما قاعديك آسمانية لقل إنساني ظالمة لقل إنساني كاكا تصلاة دارة تحداي مكا چونك لناخيا ظلين تندروی هیا لناخیا تندروی کی خوتو هیا تندو تیجی کی خوتو هیا تو که هاتی تحدات کردو تندرو بوی لگل یاو اسلوب نرمنیان نبو او شر هموی اتقیت و برغود جا اویش که لموقع کابیو چون علی رأسی نظام یکو سر کردی دولت یکا او اگر هاتو تیروریستی کرد یعنی دولتک هموی بیت دولتی کی تیروریست دبرو قاعده کی قرآنی انجا بین را سؤال یک دیتا پیشه ای خوای گورا جل جلاله ای نازانی فرعون هرگیز ایمان ناهینه بگو من خوای گورا ازانی علام الغیوب ازانی که فرعون با کافریش دمره ای بو ام همو جخته لسر موسا و لسر هارون برن مقابله کنو نترسن واب کنو واب کنو واب کن انجا همیشه نرمونیان بن لگل یا بلکو لعله یتذکر او یخشا بلکو بگرت ولو بیرو باوری واز بین خوا ازانه واز نهینه ای بو ام همو محاولاتانه اما درسی که زور زور گوریه که انسان ابه همیشه بی امل نبه لإصلاحو لگیاندینی پیامی خواب و خلکی اما درسی که گوره هرچی او مشغله حل گره هرچی او دروش ما برس کاتوا که بریتی لشوین کوتینی پیغمبران سلامی خواهن لسر ابی اوی لبرچاو بی که بی عمل نبی خواهی گوره او غیبی پیشان موسا نده بوی هرچی لعالمی اسبابا هیا بو موسا و غیری موسا و بو منو تو بو همو کسی تا رو جیدوائی ابه تا عالمی اسباب وستابی ابه فلاماری عالمی اسباب بی دلکا متعلقه بخوا دلکا مشغوله بخوا و سبحانه وتعالی بلام دستو قهت و معنی مشغوله به عالمی اسباب و او توکلی راستقینه و بیریش من نچه که نرمونیانیش ببیت سنت یک لج حرکتی حیات معنی کردار نکین ببیه نرمونیانی اما قانونی آسمانه و پیغمبر خواه فرمی علیه الصلاة والسلام او نرمونیانی او رفقه بچه تناو هج بواری کوا وزنی پی ادا نرخی پی ادا و هج کارو باری که نرمونیانی تیانبو او عیب باره بی اما نگه گرنگه مسئله نرمونیانی. پیغمبر خواه علیه الصلاة والسلام گنجیک لابیک هاتا خزمتی لناو اصحابه کانا حواری کر یا رسول الله اذن لی بالزنا اذنم بده زنا بکم ایتبو با مقام قو اما چون وابی ادبی و کاو اما چون وادن برزکاتو چون داوی ام
شتا حرام اكافي امري خو علي صلى الله عليه وسلم باني كرد بيشي بنرمونياني قسي لقلاكر اترضاه لامك رازيت تو دايكت زينبك فرمي نخير رازيت خيزانت زينك نخير رازيت خشكت زينك نخير كتشت بورت كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم خلقش بي خوجنية دايكا كان ينزيناكا جنيا زيناكا كتشيا زيناكا خشكيا زيناكا جدسي مبارك خست سرسني أو كرة أو آرزوات آجالية نماتيايا بنرمونياني بوي حل كد جا نوك هلوا سيانزا جار في غمريخو عليه الصلاة والسلام هولي كشتني دراوا اواني كن نيتكيان هبو خلصاون بو كردارا في غمريخو قسي لغلا كردون قسي لغلا كردون عفوي كردون هو ايتواني لناوين بري او نرمونياني واي لو كسانا كببنا پیش مرگی که اسلام لدوار روشه خوشویسی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بو نوعات شو دلیانه لری نرمونیانی و انجا اما سلاحی که هیچ سلاحی که تر ناتوانی بران بری بوستی تأثیری راستقینه لسرکی لو نرمونیانی هست چون که بلین صدقی او انسانه و راستگوی او انسانه لوا درکره لو نرمونیانی ها درکره درجه باور رکی لو نرمونیانی ها درکه اوی نرمونیانی که نبه یعنی حکمتی کم براستی پاژوی ام همو بلگانی پیشان فرعون ده فرعون هیچی پینما حلسا بچن هنگاویک هنگاوی یکم او بو کناو نتوره بنی لموسا قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون أميك ادعاي رسالك أو ألي من فيامبرم شيئتا ناشريني كر چون با فيغمري خواه وطرا مجنون با موساج وطرا ومجنون في وطرا وشيئت ويخلقي بتكنولي دور كونولي لسورة غافرة خواهي قورا فرمي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وهامان وقارون إما موسى من ناد ببلغوا بمعجزوا بو او سر کرده سیاسیه دینیه کبریتیه لفرعون او سر کرده عسکریه کبریتیه لهامان او سر کرده ای که آبوری و دسته کبریتیه لقارون بو من نردن امن چیان کر بو همو معجزه که بو من نردن بو سلطان مبین فقالو ساحر کذاب و تیان اما جادوگره اما ساحره اما دروزنه كوات الشيط ساحر دروزن غير امناوانش ناونتورا اما اسلوبك هميشا بكار دي دجبو كساني كهالقري پيام اخوان اما نهموي جغل شاعر كاهن اما ند وتراب في غمري خمان صلى الله عليه وسلم اما شمي بموسى وتراب اما بو الرفعي وبو برسكدنوي وري في غمري خو عليه الصلاة والسلام شكو قرآن لنثبت به فؤادك بو تثبيت كردنو بتو كردني إيماني في غمرة صلى الله عليه وسلم وفاشن بو إيمشا أما أسلوبي يكما أسلوبي ناشرين كردني شخصيتي داعية أسلوبي دوهم أوي تهديد تهديد فرعون شي بيو لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين أجر خواون دي كتر حلب جيري بو خود جغل من أو خم بندي خانوا سجن جا سجن ایما با مفهوم که فراوان تماشای که سجن تنها چوار دیوار نیه سجن هیا با لش سجن هیا با فکر سجن هیا با عاطفه سجن هیا با علاقات اخریت سجنه و هیا زور آزاده ارواتوید بلام لسجنه ها جاری و ها سجنه که ملت یک سجن کراوه وکو امرو عیبینین ملتان اخرين السجنه جاءوا اسلوبك امر بكاردي ثم اسلوبك كون فرعون بكاري هنا سجن براسي اقربي لي يقينا وبريتيا لزود كردني ويستي او مروفه لسر كردني
مافی او مروف لا سجن کردنی نکر لشکی بلکو همو آرزواتی کی همو طموحاتی کی همو ویستی کی آزادی او کسه ابیت صفر که اخریت بندی خانه و. اما هموی اسلوبی تهدید فرعون بکاری هنا برانبر با موسی پیغمبر علیه الصلاة والسلام. اسلوبی سی هم ناشرین کردنی پیامکه ناشرین کردنی پیامکه با جمعور علیه ام کابرایه هاتوه سحری پیه او سروشتی خوا او وحیه کردی با سحر تشویه رساله چی تریش؟ يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره أم فياوة هاتوا إما دركا لخاكو نشتمان من أم فياوة هاتوا درمان لخاكو نشتمان من هم مكسي كيش خاكو نشتماني خوي أرزو آبي خوي زور زور لا فيروزا أماش طبعا لبيناب يوي كجماور دجي بوستي كجماور شوين أو پياما نكوي أماش أسلوبيك لا أسلوبك أني تر إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد أترسم دين تان بقوري ياخذ فساد بلاو كاتوا لقراءيك أو أن يظهر في الأرض الفساد بهوي أو فساد بلاو بيتوا لسرزوي فساد لاي أوان لاي فرعون لا حضارتي فرعونية يعني يكخواناسين وإطاعة إخوة بريتية لفساد امروش همان مفهوم هي لهندي شوينه كباسي لا اله الا الله كي لا اوان فساده چونك لا اله الا الله يعني تنها ولا ام تنها شوين كوتنم اطاعه بو او خطيا او كخوا فرميتي لريفي غمرك وصلى الله عليه وسلم اما منعتك افشي خاضع ببو حضارتك استهلاكي منعتك شوين ام او كوي لبر او دزنايا بويان او لا اله الا الله فساد لهندي كومل قال لهندي حضارتك اسلوبی چوار هم بریاردن با کشتنی موسی علیه السلام کشتنی شوین کوتوانیشی او اسلوبی چوار همه یعنی تشویه شخصیتکی انجا ناشرین کردنی پیامکا و بلین ناشرین کردنی خوی شخصیتی خوی انجا تشویه کردنی پیامکا انجا جماور هلگرینی تولی ام اسلوبی تر کشتنی شوین کوتوانی و کشتنی خوشی ذرونی وقال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدعو ربه با من لنابی برمو ایتر بزانم خواکی خوی فریای اکوی و هروها بریاریان دا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساءهم چکان بیلنو خزمت مابکن بلام كوركانيان لناو برن وبيان كوش او اجراءاتانا كامرو لعالما همو تكرار بيتو فراعين جزورن لجيهانا ببزاني ام اسلوبة اسلوبكي فرعوني كونا ولعراق بكار هاد لزماني پیش فراعين كانشا القرآن بو منباسكا لزماني حضرت ابراهيم عليه السلام كاتيكا دكتاتوري عراق درقتي نهاد بقفتوغو نمرود ابراهيم عليه السلام بمنطق سيلة قلاكت اخرم بتانا نسمعيان هيو نبصريان هيو نسودة قيرن بكس ونزلرين قيرن بكس شوني وامانة افرستن او حجية اوان بيان نبو حجية عقليان بيان نبو ببجدانين همو في غمريق لسرسية تورا كاري كدو توري خطاب عقل عقلي خلقي بينتا قرد بدليل عقلي او عقل بوروجي وخطي كتر ضمير بجوليني دل بوروجيني خطابكي قلبي وسيهم يعني همو بيغمري منهجكي عملي تربوي خوي هبوا ويببيتا بيشواي او قلا اوي قصة كاري تينكا منطق كاري تينكا قصي قلبي كاري تينكا او كردار عملية جوانة او مدرسي في غمرة كاري تي اكات جا هيتشان بدسه ونامينه او استمكارانا دزبن بو هيز دزبردن بو هيز برانبر با فكريكي
آشتی فکریه که سلاحی تیانه بی فکریه که تندو تیجی تیانه بی دلیلی افلاسی او ظالمه بی که با قاعده یک همو فکریه که یتناو کوملگاوه فکری که آشتیه اگر هاتو او کوملگا تحملی نکرده سیایه آسن بولی دانیان ده سیایه آگر دلنیا با که او کوملگا فکری پینیه جا او نمرودا اویش همان اسلوبی فرعونی بکا قال حرقوه وانصروا آلهتكم بیسو تین نصرتی آلهتک تامکن دفاع لدینک تامکن بناوی دینو دائما جماور بلین حلخلتین رین بناوی دینو بکار یعنی هنن بو معنوی او ظالمان جاس هر وهابو همو في غمركيج وهابو ترى قالوا يا شعيب لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتنا هر وهاب شعيب جوترا عليه السلام لخاكن اجتمان دردكين بواز لو فكره يبين هي تشامبيان يبران بني كابرايكي شخو سلاحي هل نقرتو دجب ملتكي نوستاو بچكوبا أم سياستي برسكر نوي دار وتهديد ببكار هناني هز سياستك فرعونية سياستك نمرودية أمروز لجهانا بكار ديت وتقاندن وترساندن يعني اشتكي زور نامو غريب تامو جرمو لا لكونغرسي أمريكي و لقل برلماني أوروبي ألم دو دزقايا و تهديد شوبو مصر كيما يارمتي تان لي منعكين اگر هاتو

0: بنامی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبر اسلام بسرگانی یارانی و شنکوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواه لیوی برریز و خوشویست بیسر برریزکن خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتن برنامه جیان سازی لالقی جماره سطو پینجمین ده بدیداری برستان شاد بومو سلطا دعوکارم لخوای مهربان همو لایک من موفق و سربرز و دامزرا و راوساو کرد وای گورا قلمی عفو بسر گناه کن منا بهینت عاقبت کر من کرد دامزرا و راوستا من کرد اول خوای پروردگار کن لهمو درد و لاو نخوشی و نخوشی کم و لایک و پارزید هر کسی کشه هی بوی شعر سر کرد هر کسی ندار داره بکرد هر کسی بخان و لانه بی عطاب کرد اوی نخوشی هی شفای ببنیدید وای گورا بخاطی لطفو بزی خوی بزی بحالی مسلمانان بیتو لو شرو شرو آجاو نخوشی نخوشی که بر بلاو بوا وای گورا مسلمانان پارزید ملتکی امش پارزید ولات من پر خیر و پر برکت کات خوشی ویسانم لدرجی بابتکان من سبارد بوانکان جیان لخزمت برستانان لبشی چلو پینجامینی وانکان جیان دا اچین و خزمت ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سباعی رحمتی خویلی بی لکتی بناوازه که دا لدروس من الحیات که کومل ازمونی جیانی خوی ابواری بانگوازو پروردو پی بیاندنه و لبواری خزمت کدن بیانی پیروزی اسلاما بو امی بجیهشتو امش بدعای خیر و بوی سودی لیورگین انشاءالله ماموسای رحمتی لیکی که تلوانکان جیان دا باسی پزیشک گورکان اکاد علی لای پزیشک گورکان مبدئی علاج و چارسر بونی نیا البد لیره دا ماموسای رحمتی کاتی کام قصی اکاد ببنمانیا ولا بوشایی و نهاتوا اگر ایم تیبینی نورنگ کانو و سرنج بدینا ایادکان براسی ابي بزشك برزا كان اخويا انا بشنوه وابي بزانن كا اويك اوان بيها لصن او امانتا لقى الدنيا او نخوشاني اشن لايق او بزشكانا براسي امانتا لقى الدنيا او بزشكانا دا وبراسي اما هندشد ابي سين ليرولوي كا بزشك برزا كان بداخوا زورينيش كان بلن وايا يعني كمال اتفاقات هي لنيوان بزجك كان لنيوان درمان خانة كان تعقيق كان سونارو تشك كان يعني براسي تبيني اكي لقل شركاتو مندوب كان شركة كان يعني شتانك انك براسي ماي محاسبي روجي كامتي بدواوية وبراسي ابي انسان اخلاقي بيشي خوي ابي رغي بي ندات عندي شتي بكات بويا ما وصي رحمتي باسي واكات كا لاي بزيشك غوركان بلا ماي شعر سربوني نامينه يعني سيدكي چن بزيشك كبر وفيش سيدكي قماعي زياتر ابيت يعني معقول نيه بزيشك لروجكا شص نخوش ببينه انجا نخوش ببينه لكاتك الاولى ودوامي فسقانه نخوش خانه شي ابي لما ويدو ساعات سي ساعات بين ساعتا شص حفتان خوش ببينت ارهموشي بنرخي جران اما مسؤوليته براسي قالي كتير كما مصير رحمتي باس يكاد قالي هميشه هول بدا اسبابا كان بدستو بقرا يعني هو كاركاني جيشتن بامانجا كان لبرتشاو بقرا كخواي قورا فرميو اتبع سببا باسي ذو القرنين كاكا وكاركاني بدا سو قرتبو اقرام بهمو دنيا دا ببي او اسباباني كهبون او هكاراني قواس نواه وكاركاني تريبان قواس امواني لبردستا بو اويكا بقاب آمان جي اداء داني خلق تواتا اللي ردا ما مصير رحمتيش باس دو داكاتكا هكاركان بدا سو بقرو متمانت هبت كدر انجام كان بدس الله يعني تو كاتكا تبي كاري بكي بيكا بلان بيش او اسبابا كان ودس بخا تو اتوی خانو دروس کی ابی کرست و شتکاند آماده بکی انجا دعایش تسلیم بخوای پروردگاری بکی در انجام بده چی خوایا بلان اسباب و کارکان ابی تو خود اسباب و کارکان بگیت بر به هر بوارک در بوارکان جان کارکی راسی پیویستا اگر لأسباب بید اگر لحو کارکان بید اگر لو هنگاوانه بید که پیویست تو هنگاوکان بینی بو اوی که فرصتو حلکاند لدست در نشید کواتا نکل تو اسباب نبیو و کار نبیو کرسکان لبردستا نبیو بتوی سحر آسا شتد بیت بردست هر سنتی خواوانیه و اتبع سببا كلا قرآن بيروز لسوري مباركي الكف دا هاتوا كباسي ذي القرنين اكا كما نلك ناكي توبال بيتو بتماي خوابي شكان البوبين ابيتو اسبع وكان بدستو بقري ان اكار كان بدستو بقري وانا وكان بني او كاتا تو بدو رزقوي ابي براسي بدو كاسي بيوبي رزقك بخوب بوديت بلام ابيتو خود هوري وبدي پروانانه که اگر خود حالی نگریو نیبی بودمت خود پروانانه که خود حال ناسید چه تناب دمتو تو حتا دست برکردنی اسبابا کن با گیشتن به آمانجا کن و دست خستنی انجام کن گرنگ و پیویسا که خواه گورش آسان کاری کاد وکو و تراولت و حرکتو لخواه برکت قصه که تر اکاد وانه که تر ماموسای رحمتی علیه وانه که زیره کن عقلو بيديان بهيز أبيت لسر حسابي أبوح يعني أون دا فكرو بيرو عقليان اهتمام في أدن جانبي روحيان كم أبيتو هلو كوي كيسائي ما يبينين يعني سيركي برسيا لسر هموشتي دروز دكن كاك آخر برسيا بيز ناكتو لسر هموشتي دروز كي آتيك إهني توا كومال شت إهني تبردمت كبراسي واكا تشيجلا بيني بيستني آياتك اللي قرآن خوينا وقور نجوي يعلى فرمودكي في غمصة صلى الله عليه وسلم بويا وفرميت زيرك كان ده هزرو جيريان بهيس أبيت الله نفس حسابي روحيا قم جو قيلة كانش جستان قورة أبيت لس الحسابي هزريان لس الحسابي أقليان قم جا كان جستان قورة أبيت الله نفس حسابي أقلو جيريان اي صالح كان صالح كان روحيان بهز بيت لس حسابي هزريان صالح وكاو شاك كان افرت شاك كان روحيان بهز بيت والله من لس حسابي هزريان يعني زور ينادن به عندي بابتي بيدو فكرو عندي بابتي تر اوان اني روحيان بهز بيت والله صديق كان روحو هزريان ديك كادا بهز بيت صديق كان روحو هزريان روحو عقليان روحو بيديان بهيزة بيد ليك عادة واتبا إما هول بدين إلا صديقين بين وهم روحمان بهيزة بيد هم هزرمان هم عقلمان هم جيريمان بهيزة بيد كأوا خالكي زور قرنجا ما مصير رحمتي إلا خالكي ترى كما نفرميت مهيلا روحت ببيت قرباني جستت اگر وابقی او کاتا آجالی بوند به هزب ادکات یعنی کواتا اگر جانبی روحید بکیت قربانی جستد گرنگی با جستد بدیتو گرنگی با روحید ندید او غریزه آجالی خان لجستد دا به هزب یعنی اتوانی بلین انسان دول روی جنابتان وخو آجالی که لده همیشه به دوای شهوات و آرز وکانی خوی ویدی کواتا مهلا روحت ببيته قرباني جستت ميلا روحت ببيته قرباني جستت تكاقر وابكي عجالي بوند بهزكا عجالي شهر أخوة يأكلون ويتمتعون كما تأكلوا الأنعام ولا ما كتما مصافر ميلا هزرت لروحت ببات ميلا يعني شون لو يبيشوا وتمان زيدك كان لسر حسابي روحيان عقليان بهزكا قريها أموشقارية كافر من مهيلة عقلت للروح ببعت عقل أبي خزمة كاري الروح به أقر عقل للروح دي برت شيطانية تدلابه هي زكاة ها خساني كان مثلا زور بدواي فلسفو كومل اشتوان سيكي دوازار سدیان لا بدینی و درشت لهمان که تعالی حزر و جیرید ببیر کردنه و تربکه حزر و جیرید ببیر کردنه و بتفکیر بتفکر ببیر کردنه و بترامان تیریبکه روحت بتروانین بهیز بکه و تا حزر عقل ببیر کردنه و بهیز بیت تیره بیت روحش بتروانین بترامان تأمل تأمل زور گرنگه اگر واد کد او کاتا فریشتبون بهیز بیت جانبی فریشتهید هیزه بید معلومه لای برسان که همو کسی دوشد که آیتی یعنی غریزه شیطانی تی آیا و غریزه رحمانی و فریشتهی تی آیا هر کامیان لعواز بید لسر حسابی هست کامیان بهیز بید لسر حسابی اوی تریانه اگر جانبی شیطانی بهیز بو جانب فریشتهی و رحمانی که لعواز بید و پیچوانو اگر جانب رحمانی و فریشتهی که بهیز بو جانب شیطانی که لوازم بید خیلی تره که ماماسای رحمتی که همش بابتی که گرنگ براسی که بمویا ابی همومن او کالای حلوی سیل سر بکن علیه هیچ تکم ندی توا خوراک بدات روح و حزر و جزده بپارزه و فراهمی ازوی بکاز زیادتر بید لبدوامی سیر کردنی قرآنی پیروز الله دور جوانه ازاران رحمت ماماسای براسی بیر لە مبکەرەوە ئەم قسەی دووبارەکەمەوە هیچ شتێکم نەبینیوە غیزا و قۆراك بداتە روح بداتە عەقڵ بداتە جەستە و جەستە بپارێزێ و هەروەها ئاسودەیی فەراهەم بێنێت زیاتر بێ لەوەی کە بەس لە سەیرکردنی قورئانە لە غەیری سەیرکردنی قورئان دەستت کەوێ یعنی کەواتە بە مانایەکی تر ئەڵێیت سەیرکردنی قورئانی پیرۆز و دور کردنوی قرآنی پیروز خوراک با روح خوراک با عقل و حزر خوراک با پرستنی جستتن و هر وها فراهمی آسودهی اکات با انسان ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوام الله القرآن بانگ اکات و رنمائی اکا با حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمو شيء يفرمو إن هذا القرآن مأدوبة الله أم قرآن سفري خواه فأقبلوا مأدوبته ما استطعت تبرون لدولي سفرك إخواك وابن وشنا أتوانا شند جوان إنسان زوري نكاتا كان يبدأ بقرآن زوري نكاتا كان يبدأ بلا بركني قرآن زورینه که اتکانی بده به تیروانینو تیگشن لقرآن زورترینی تمنی بده بله خزمت کردنی قرآن بسر برید هر کسی گوابو گوره بید سیر کن عزیزانم رمضان به قرآن گوره بوا جبریل که بو تا گوره فریشتکانی تر سلامی خواهن لسر بید به هوی دوزندنی قرآن و با پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم خیر البشر به او قرآن او یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیه ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا الیلا باسک باسی قرآن الله باسي قرآن في غمى صلى الله عليه وسلم بقرآن قوربو بدأ بزاندين القرآن بوسر روحي في غمى صلى الله عليه وسلم في غمى الإخوة قوربو صلى الله عليه وسلم رمضان بشي قوري أويك قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بله القرآن حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين براسي ما مصير رحمتي جوان القرآن تقشتوا بوية فرموي إيش خوراكك بهيستر نية لسير كدني قرآني بيروس بروح وجزته وعقل فراهم هناني آسو دي كواتبا الدولي قرآن كوبينوا با کاتەکان ما زۆرینی بدەین بە قورآن با هەوڵ بدەین قورآن بەهاری دڵمان بێت با هەوڵ بدەین قورآن خۆراک و پێشووی ڕۆژانەمان بێت یا ڕەبی خوایە قورآن بکەیتە بەهاری دڵەکانمان ڕەوێنەری خەمەکانمان لابەری پەژارەکانمان قورآن بکەرە شەفیع و تکاکارمان لە ڕۆژی دواییدا بیکەرە ڕووناکەرەوی گۆڕەکانمان بیکەرە خەلغان و پارێزەرمان لە ئاگری دۆزەخ بیکەرە هاوڵ و هاودەممان بۆ بەهەشت بیکەرە نور و ڕووناکی لەسەر پردی سرات یا رەب العالەمین ئیلاهەنا ئەوەی لە قورآن نازانێ فێرمان بکە ئەوەی لە بیرمان چۆتەوە بیرمان بێنەرەوە اللهم آمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومتي أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رادي محراب دنجيك بوغياندني بيامي دوائن بيغمبر.

0: اسألوا أهل الذكر.
1: برنامج برسيارة كاني إيوة. برنامج برسيارة كاني إيوة. بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب. برنامج برسيارة كاني إيوة هرجارو لألقيك دا. للايان يشيك لما مستياني شارزا لبورا جيوزا كاني شرع دا ولام دا تريتوا. برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو بيشكشتان دكريت برنامج برسيارة كاني إيوة.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عبد الله كري عمري كري عاص رزاي خوين ليبت جويل بيغنبري خواب وصلى الله عليه وسلم كفرميتي اگر يوتان لبانك بيجبو او چي دليت ايو شوابلن انجا صلاوات لسر من بدن چون كأوي صلاوات لسر من بدات خواي قور الدجهر صلاواتي لسر دادات انجا داوي بلو پاي برزم بو بكن لخوا او بلا برزا بليك لبهشتا دست کز ناکوید یک بنده لبندکانی خوانه بید. داواکارم او بندهش من بم. اوی داوای وسیلم لخوابو بکاد شیاوی شفاعتم دبید. عن سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. سعدي كري أبي وقاص رزاي خويله بيدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي اوي لكاتك جوي لبانك دبيت بليت شاتي ددمك خواتاكو تنيايو شريكي نيو محمديش بندو روانكراوي خوايا رازيم خوا پروردگارم بيتو محمديش بيغمبرو اسلاميش آيينم بيت او خواي قول لقناها كاني خوش دبيت.
1: بسراني خوشويست استاش فرمون بانگی پیروزی نیوارو بگویره شهر سلیمانی دورو برید.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل.

واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأرضين، واقسم لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء حزننا وذهاب همنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون ولا نخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدواهي، تعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر خطيئاتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر قلوبنا وتحصن فروجنا وتنور قلوبنا وتغفر ذنوبنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة.

آمين. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا. وتقبل حسناتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. آمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. وشفع فينا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله

0: يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما
1: جرتن هايتو دل برغمي تاوري سوزيجي كمي قرآن باشترين هاولا لا بري آزاري دلا

اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واسع المغفرة اغفر لي برحمتك يا غفار الذنوب، وصل على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.

اما همو صفته برز جوان كان لم آيات بيرودا كوبو نتوا لإسلام بونو لإيمان هنانو لملكاتيو لراسقويو لخوراقريو لملكاتيو توازو أنواندنو لخير وصدقة كردنو لبروجو بونو لباراستني داوينو وهروها لزور ذكرني خواي پروردگار بحمو بشكاينو كناك آياتك لتفسير كآياتك زور هل دقري خواي پروردگار بوياني حاضر كردوا لبيعانو لأفرتان ببيت جاوازي پاداشتكي هر قورا كزور مهمة أم عمارة جيري تواد فرمي في عمر صلى الله عليه وسلم دهات بولا من جاري واهبو إماج نانو خوادرك من بو حاضر دكرت روجك لروجان كهات بولا من خوادم بردمي في عمر صلى الله عليه وسلم فرموم ليا كردو أويج يكسر بانجي كردم فرموي آدي ورا توش لقل إما باريك بخوا بلا من لولام دفم أي پیغمبر خواه من بروجو ماتا بروجو السنة ديال رمضان نبوه بوي بيوم صلى الله عليه وسلم لولامي أوق سيداك أم عمارة فرمي من بروجو بيوم صلى الله عليه وسلم فرمي إذا أكل عند الصائم الطعام لم تزل الملائكة تصلي عليه حتى يفرغ من طعامه فرمي هركاتي لك الرجوانك خواردن خراواتا مجلس يكبو هندك يان بروجوبونو هندك بروجوبون أوانيك خواردن يان دخوارد هندك يليوبون شاوري يان دكرت بردوام او ملائكتي خواي پروردگار دعا دكن لبو اوانيك بروجونا كواتا زور مهمة كاتك انسان بروجو دبه لمالك كخلطي كي ليهيا بروجوا ودعاج بو كاتو لغو ملائكتا كان دبو ملائكتي خواه دعا دكن بو او كسي كبروجوا كواتا ملائكت كدعا بكن واتا دعوي لخوش بون لذكن وهرو كتون الرواية كراوة لبيغم صلى الله عليه وسلم اوش ايه لمحديثة كان كحديثي دي كشان للروايات كدونا بتايبتي نوكاني وكركاني وكبزوريش ابن عباس وهروها إمام الترمذي والنسائي ابن ماجه حديث كاني أم عماريان لكتب كاني خوان دا تومار كردوا أم عمارة يكي كلو آفرتاني كبراستي إنسان سرسام دبيبا آزاياتي ولهاتوي أو أم عمارة وكهمو آفرتاني كي دلصوز وخمخور لبو أمدين بيروزا لکاتی که کپیان صلی الله علیه و سلم جیشکی حاضر ذکر بوده شونی روش بایا کمال آفرد لگلی در رویشتن بو اوی خزمتی جنگاور کن بکن و هر وها بریم پیشیم بکن تداوی نخوش کنیم بکن و لولای و درمانو پیوستی کنی شر بتهای بته و معماره در رویش لگلیه لجنگی احدا هم اول جنگی بدر بجداری کدوا ول جنگی احدش بجداری کدوا بشيوك بجداري كد كبراسي الصحابي كان همو سرسام بون بي حتى بي عمص صلى الله عليه وسلم در بعد فرمي ومن يلطق ما توتق أم عمارة كي هي بقد أم عماري

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

دو جار دلي من شاهدم الله خواي ومحمد بيغمبريتي دلي هركز برواي وابي رقاي قيامت لبريتي الله بخواي خويد زاني محمديش رابريتي دنجي حي على الصلايا بدن ببن جرادرن حي واتبين كمان دلي نوجي جماعة زور خيرا خوتان لم خير مبويرن كمان دلي مزقود بازاري بهشتا ورن بكرن هل بجيرن او كساني شيداي خيرن هند آزان بنفسي خوي عندويرن روجاني تمن بغفلت رانا بويرن كبانجيان بيست اقر ناقرن بچون بومزگود فیرن اوانی دین بومزگود فریشتکان هنگاوکان یاندب جیرن پیتا پیتا دعای خیریان بودنیرن که بانگویش بانگیان رکابین خول بانگا که گیل ناکن زوبر بومزگود ملدنین نویش جماعت لکوی بی اوان لوین نویش لدوای نویش در

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زورت.

0: عليك.
1: الله الله الله الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله.
2: نعم نعم.

قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفا.

الطائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره اجعل خير عمري آخرة اجعل خير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل وبعزتك أستنصر فانصرني وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني فنعم النصير والوكيل.

نویجی با کمال خیر و پاداشتی بیست و حد نویجی تاکی هیا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة واتا نواجب كمل قورترو خيرتر لنواجب تنها بهندي بسوحوت بلا بيشوا مسلم جراويتيو دوام نواجب كمل باداشتي حاجيكي هيا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة واتا هربا ورداري بروابو مزقوتو بو انجام داني نويجيكي فرز با جماعتو كومل اوا وك حجيك وهايا انفر مديا لا صحيح الجامع دا هاتوا سيم هو كارب ولي خوشبوني تاوانو قنها كان پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس غفر الله له ذنوبه واتهر باوردارك دزنوش بشورب ونوش بدزنوشك تواو دروست پاشان برواب وانجام داني نوشك فرز لمزقوت ونوشك بكاد لقل خلقه دا اوابر وردقار لتاوانا كاني خوش دبه پشوا مسلم جراويتيو چوارم هوکار بورزگاربون لسزای پروردگار پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من صلى لله اربعین یوما فی جماعت یدرک التکبیرت الاولى کتبت له براءتان براءة من النار و براءة من النفاق واتا هر باوردارگ لبر خاطری خوای گورو پروردگار چل روش نویجکانی با کومن لمزگوتا بکاتو بقاد با الله أكبر يكم واتا الله أكبر نجدا بستن اوا پر وردگار لدوشد دي پارزي لآگر واتا بآگر سزاي نادا ولدور روي واتا بدور رو ناج مردره فرمودك پیشوا مسلم گراويتيو پنجم بانجام داني نوجه کی با کومل کشکه کد بودروز دکره لبهجدا پیغمبر اخوا صلى الله عليه وسلم فرمويتي من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح واتا هربا وردار بروابو مزقوت بيانيانو إيواران أوا پر وردگار بو همو جارك روشتني مالو كشيكي بودروز دكا لبهج دا پیشوا بخاري جراويتيو ششم أواني نوش با كومل دكن ميواني پر وردگارن پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من توضأ فی بیته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور أن يكرم الزائر واتا هر کسی دزنویج بشورد لمالا و با دزنویج کی تواو پاشان برو ابو مزگوت اوا میوانی خوای گورو پروردگارا وحق لسر اوی کسردان دکره رز لميواني بقري أم فرمودية لا زنجيري فرمودة صحيحة كان دا هاتوا حوتم أواني نواجب كومل دكن لمزقود ملائكة بويان دا بارتا وو داواي لخوشبونيان بودكن پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمويتي الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر الله اللهم ارحمه واتا ملائكة كان داويل خوشبون بو او كسانتان دكا مادام لمزقوت نويجي بكو مال كردوا اگر دز نويجي هبيتو وآزاري كزندا دلين خوايا لي خوشبو رحمي بيبكا پیشوا بخاري گراويتيوا هشتم نويش کردن بكو مال هو كار بو اوي با خوشي و كامراني لدنيا دا بجي پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من راح الى مسجد للجماعه فخطوه تمحو سیئه وخطوه تكتب له حسنه ذاهبا وراجعا واتا پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر باوردارک بروابو مزگوت بو کردنی نویجی با کمل
اوا همو هنگاوه کی کدینه تاوانی کی ریده سردریت و هنگاوه کی تریشی چاکه کی بوده نسره برایشتنو حت نویشوا. ام فرموده لا صحیح ترغیب و ترهیبی شیخ البانی دا هاتوا. نویم او کسانی کنویش با کمال دکن اگر دیار نبن ملائکتکان بدوین دا دگرین. پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرمویتی إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم إن غابوا يفتقدونهم وإن مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. واتا پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم دفرمي بيگومان مزگوتكان ميخو پايان هيا وملائكتكان لسري دادنيشن اگر او باورداري بردوام نيوجكاني بكومل بكا پاشان لمزگوت دابرابتو ديار نما بي او ملائکتان با دوای داده گرن جا اگر نخوش به او سردانی دکن و اگر ایشوکارو گرفته کی بو هاتی به او ملائکتکان هاوکاری دکنو گرفتکانی بو چار سر دکن. ام فرمودهش لازنجیری صحیحکان دا هاتوا.

لهمو جورم ميويك دو جوريان تيدايا جايتر اي گروي آدمي زادو جن بكام لنازو نعمتكاني پروردگار برواناكن كامي پسنناكن.

0: او حوريانا پیش اوان دستی کسیان لی نکوتوا نل گروی آدمیو نل جن جائیتر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار برواناکن کامی پسنناکن
1: متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان
0: شانیان داداوا لسر پشتی سوزباوی جوانو دو شجی نایابو رازاوا
1: فبأي آلاء ربكما تكذبان
0: جایی تر ای گروی آدمی زادو جن بکام لنازو نعمتکانی پروردگار بروانا کن کامی پسننا کن
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام
0: مباركو برزو بريز الناوي پروردگاري تو چونك او ذاتيكا خاوني برزيو بلنديو ريزي بسنورا بو ايمان داران
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشندو مهربان
1: إذا وقعت الواقعة
0: كاتيك رودا والسامناك كبيش ديت ما بز روجي قيامتها
1: ليس لوقعتها كاذبة
0: رودان يو كارسات حقيقته كزنات واند برواي بين بيتو براستي نزانيت
1: خافضة الضافعة
0: نزم كروي وبرز كروا إيمان داران برزو پاية داردبن خوانا ناسانيش سر شور و رسوا

0: كاتيك زوي دشلقه توبتون دي دلرزيد چوکان ايش وردو خاش دبن تختو صاف دبن برزيکان نشي وكان پردكن دبن تبوتوزي چي پرشو بلاو زويان پي تختو ريك دكريت
1: وكنتم ازواجا ثلاثه
0: او كات اي ود ابن السيد استوى
1: فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه
0: دستي الراستان دردكون جاتو زاني اوانا لتخوش يقدان
1: واصحاب المشامه ما اصحاب المشامه
0: اروهاد دستي تشبو لارو ويركانيش اي او شومانا لتسر قردان يقدان
1: والسابقون السابقون
0: دستي سيهم پیش كوت وكانن اوانن كا پیش كوتون لبدس هناني رزامن دي خدادا
1: اولئك المقربون
0: اوانن نزيكرا وي بارقاي پروردگاريانن
1: في جنات النعيم
0: لباخكاني بهشتي پر لنازو نعمدا
1: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين
0: دسته چی زوریان لوانن که زوتون بدن بانگوازی خداوا دسته چی کمیشیان لوانن که دواتر بشوین اوانده ربازی ایمانیان گرتبر
1: على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين
0: لسر كرسي و قنفي نخشدار و چنراو بآلتون دانشتون شانيان دادا و لسر كرسي كان بران بربيك ديارا كلبوني تايبتي دا كهميشا لبهج دا بردواما ايمان داران پيك شاد دبن
1: يطوف عليهم ولدان مخلدون
0: لاواني جوانو ايسك سوكو نمر بدوريان دا دينو خزمتيان دكنو هميشه گنجنو پير نابن
1: بأكواب وأباريق وكأس من معين
0: بكوبو دولكو سراحي ودقرينو لپرداخي تايبدا جورها شربتو شرابو خوارنوي بتامو خوشيان پيشكش دكن كلا سرطاويشي روانا وپردكرين
1: لا يصدعون عنها ولا ينزفون
0: او شرابانا نسر يان پي ديتا ايشو نسر خوش دبن
1: وفاكهة مما يتخيرون
0: ميوش يان بودا جيرن بارزوي خويان لي هل دبجيرن
1: ولحم طير مما يشتهون
0: گوشتي هر بالنده چيش كحزي ليبكن بويان آماده
1: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون
0: هاوري لقل حوري تاو قشو تاو رشيش وقمر واري شارا وو دست لينكوتو
1: جزاء

0: لپاداشتی کارو کردوی چاچیان دا کدیان کرد هیچ جور قصه چی نابجو نادرستو ناریک نابیستنو یک تریش گناه بار ناکن جگل لوتنی صلاو ولام دانو و قصه خوش نبید
1: و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین
0: دسته راستکانیش جاتو زانی که اوانیش لچخوش یک دان
1: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود
0: لجير سيبري سدري بيدرق دان هروها درختي موزيش كبرها مكاني تشين تشين لسر يكن لجير سيبري دورو دريش دان لو باخ خوشا ندا
1: وماء مسكوب
0: تافقي جوانو حوزو فواري رازا ويتيدايا
1: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة
0: ميوهاتي زورو هما تشنيش نبرو بومي تواود بيت نقد غكراويشا
1: وفرش مرفوعة
0: اروها راخري برزو بلندي ليا
1: إنا أنشأناهن إنشاء
0: او حوريان من بتاي بد بو دروست كردون
1: فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين
0: كردومان بحورياني هميشة چيج هاو سرکان يان زور خوش دويتو همو يان هاو تمنن امانا هموي بو دستي راستا كان اواني نامي كرد وكان يان دراية دستي راست يان
1: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين
0: اوان الدستي چي زور يان لإيمان داراني پيشينن هروها دستي چي زوريش لإيمان داراني دوائين دقريتوا
1: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
0: لولا شوا دستي چپکان قرب سريان بوبارو دوخي كتي كوتون
1: في سموم وحميم
0: لناو قرو آوي لكل دا جيريان خواردو ودت لينوا
1: وظل من يحموم
0: رادا كان بوجير سيبر كأويش دو كالي الرشو قرمو سوتينرا
1: لا بارد ولا كريم
0: نفينكو نبكلشي حوان وديت
1: إنهم كانوا قبل ذلك مترفين
0: چونك براستي اوانك كاتي خويلنا ونازو نعمتي حرام دادت لانوا
1: وكانوا يصرون على الحنث العظيم
0: اوانا بردوام لسر گناه قورك بيان دادا قرد ها وليان بو خدا بريار دادا
1: وكانوا

0: باشان بيغمان ايوه اي قوم رو بباوران اي اواني كبرواتان براست يكانيا لبروبومي درختي جقنبوتي جدخون ورقو سكتاني لي بردكن انجا اوي لكليشي بسردادكن اروكو او حشتراني بهوي نخوششي تايبتوا تير او نابن اما ميوانداري اوانا لقيامدا اي مدروس مان كردون دبوتشي برواناكن
1: أفرأيتم ما تمنون
0: جابين بلين أو من يكال جي خويدا دايدنين تيو تونا لم سردم دا زانست هندق نهين يكان يرون كردوتوا كتون لنوان مليون هادا بويستي خدا يكداني يكدقريت لقال هيلكوكي يكدا لسرتاي دروزبوني آدمي زادا
1: أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون
0: ايا ايوه الدروس سيدا كان يان ايما بديه نرين
1: نحن

روجك ديت كدا بينيت بياواني ايماندار وجناني ايماندار برو بهشت بري ذكرين نور روناشي شي اشكرا لبردمو للاي راستيانا والدروا فريشتا كان بيان دلين مجدي ايوا امرو باخا كاني بهشتا كتندها ربار بناويان دا دروات هاوري لقل جياني هميشيون نبرا والتيدا اوي السر كوتنو سر فرازي قورو بيس نور

0: تيق لئي وولوانش كبه باوربون ورناجيريت شوينوارو منزلقاي هموتان آقري دو زخا هر اوش شايستتانا آي تسر انزاميشي خرابو نالبارا
1: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون
0: ايا ايتر كاتي او النهات و بو اواني كباوريان هناوا دلكان يان بنوري ايمان ملكتو روناك بوتوا ترسي خداي تيدا بروينن بهو يادي بردوامي خداو او قرآني كروانك راوا وقو كسان النبن ككتابي آسمان يان بو روانك را بلام دواي تيبر بوني ماوي چي دورو دريش دل يان رقو رجبو زوربش يان ياخي و سركشو نالبار درچون.

بيقمان ايمن نوح و ابراهيم من روانا كردوا لنا وكان الشيان دا پیغمبرايتي و كتب ياسمان ايمان دا بزاندوا جالنا وكان يان دا كسانيك هبون كره قور بازي هدايتو خدا ناسي گرتو تبر زوربش يان خدا ناسو لارو ويربون.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

يا لطيف يا رزاق، يا قوي يا عزيز، لك مقاليد السماوات والأرض، تبسط الرزق لمن تشاء وتقدر، فابسط لنا من الرزق ما توصلنا به إلى رحمتك، ومن رحمتك ما تحول به بيننا وبين نقمتك، ومن حلمك ما يسعنا به عفوك، واختم لنا بالسعادة التي ختمت بها لأوليائك، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا كريم الصفح، يا عظيم المن، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا ربنا وسيدنا ويا مولانا، يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، ويا غاية رغبتنا، أسألك يا الله ألا تشوي خلقي بالنار، يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره، اجعل خير عمري آخرة، اجعل خير عملي خواتمة، واجعل خير أيامي يوم ألقاك. اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل، وبعزتك أستنصر فانصرني، وعليك أتكل فإلى من سواك تكلني، فنعم النصير والوكيل

وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم مسلماني خوشويست بسراني دنجي رادوي محراب صلاو رحمتي خواي پروردگارتان لسربي خوشحالم لحلقيكي تري برنامكتان برنامي كوجين با ايوي عزيز و خوشويست دقموا لرابي فرمودكاني پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم امرو اچین خدمت فرموده کی پیغمبری خوا که عبد الله کری مسعود رضا و رحمتی خوای لیبه دلیت پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرموی تزوج الابکار فانهن اعذب افواها واتقن ارحاما وارضى باليسير ام فرموده بكرتي واتاكي اويكا پیغمبر اخوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی هاوکاری هاوسرگیری لگل افرتانی تازه تمنو کجدا بکن اوانی پیشتر هاوسرگیریان نکردوا و اوانه بخوازن چونکه اوان دمیان شیرین تره خوش زمان ترن واتا دمقاله و بولا بولیان نیه و تو گفتاریان شیرین تره من دالیان بپیت تره من دالیان زورتر دبه بمش هروها بشی کمیش رازین و قناعتیان زیاتره برزان ام فرموده تزوج الابکاره یکی که لرنمای پیغمبریانی که گزارشت لحکمتی که قول دکاد با بنیادنانی خیزانی که بختور و با کاملگی که بهیس بویا ام فرموده براسی پیویز دکا لچن روانگه کوا ایمه لسری بوسینو و قصی لسر بکینو اوندی که بخوازه و مجال بدا کاتا کمان رونی بکینو و اماجه با مقاصد و مبستکانی بکین برازان اگر ایمه لروی مقاصد شریعه و امانج بالاکان و بروانین بو ام فرموده دیاره که مقصدی سرکی اسلام لا پنج مقصده که یکی کهان بریتیه لپاراستنی وچه که حفظ النسل و سقامگیری خیزانه اما لیره و اتر ایمه اچینه ناو فرموده کوا شریعت و اسلام دیویت خیزان لسر بنمایه کی پتو داب مزرید و زیادبونی جماری مسلمانان و هروها بنیادنانی عاطفه کی پاک و بیگرد لنیوان هاوسران دا خزمد با مانوی اهم خالانی که عرضم کردن بنیادنانی خزانه کی پتو و هروها جماری زیادبونی مسلمانان و هروها عاطفه کی پاکو هسته کی ناسک اهم خزمد با مانوی جوری مروفایتی اکا و ریجه امی اسلامی زیاد اکا بو جوری که براسی دینی خواه و شرعی اسلام دیوید لروی فقیه و اگره ما تماشا بکن برزان ام فرموده یا احکامی فقهی لخو گرتوه و ام فرموده بلگه لسر اوی که هاو سرگیری لگل کجده مستحبه و تا پسند کراوه نگ واجب بید چون که فرموده که افرمه تزوجو الابکاره وشه امرکه با وجوب نیه بلکون با مستحب و پسند و سنته اما وکو عرضم کردن که اتمن واجب نیه برهای نیه چون که فقه اسلامی دلید اگر پیاوی گویستی یا خود احتیاجی که بواه بید بواجنی اگ بهینید با اوی که مثلا سرپرشتیاری من نالکانی بکا با اوی بیت لانه یکی گرم با خوی و با معلوم نالی تری او براستی زور اصایی دست بباد با اوی که بواجنی اگ بخوازید و افرت اگ بهینید که پیشتر شوی کرد بید وك پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم بجابری کر عبد الله فرمو کاتک بیوجنی کی هنا پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم بسندی کردو هجلاری کی لسر نبو کەواتە خواستنی ئافرەتانێک کە پێشتر شویان کردبێت شتێکی ئاساییە، هەروەکو چۆن مەسەلەن خواستنی ئافرەتانێک کە هێشتر شویان نەکردبێ شتێکی ئاسایی و مستەحەب بوو و نابێتە ئەوەی کە بڵێن ئیلا ئینسان کە هاوسەرگیری کرد ئەبێ بڕوات ئافرەتێک بخوازێ کە پێشتر شووی نەکردبێت. ناشتیوانیە، مستەحەب بە و سنەتە و ئینسان ئەتوانێ ئەوە بکا، و ئەگەر کارێک یا مەسەلەن داخوازیەک وای خواست کە بێوەژنێک گواتە ئافرەتێک کە پێشتر شووی کردبێ، جا ئێستا شووەکەی نەمابێ بەهۆی ئەوەوە جیابوو بینێتەوە یا بەهۆی ئەوەوە کە مێردەکەی مردبێت، هیچ ئیشکالێکی تێدا نییە و کارێکی بگرە باشە. فەرموودەکە هانمان دەدات بۆ دروستکردنی یەکەم ئەزمون بەڕێزانەمە زۆر گرنگە، دروستکردنی یەکەم ئەزمونی هاوبەشی. لە ڕووی فکریەوە گەرێمە تەماشا بکەین بەڕێزان، کاتێک دوو کەس وەک یەکەم ئەزمون ژیانێک پێکەوە دەنێن، یا دەوەریەکانیان مەسەلەن عاتیفە و شێوازی ژیانیان پێکەوە دادەڕێژن، چونکە ئەمە یەکەم ئەزمونی ژیانیانە، چونکە ئەمە یەکەم هەنگاوی کاریانە. ئەمە دەبێتە هۆی ئەوەی کە مەسەلەن ئەم ئینسانانە کەمتر بچنە مەیدانی بەراوردکاریەوە، بەراوردکاری ڕابردوویان و ئێستایان، خۆیان و کەسانی تر، چونکە ئەمە ئەبێتە بەڕاستی ئاڵۆزی مێشک و ئینسان تووشی گرفت ئەکا ئەگەر هات و خۆی بەراورد کات. بۆیە ئەفەرمێت مەسەلەن ئافرەتانێک بخوازن کە شویان نەکردوێ بۆ ئەوەی دووربین لەم جۆرە بەراوردکاریانەی زەمەنی ئێستا و زەمەنی ڕابردوو. ئەگەر تەماشای فەرموودەکە بکەین، سەرنج لە فەرموودەکە بدەین، دوو چەمکی زۆر گرنگمان بەرچاو ئەکەوێ کە یەکەمیان بریتیە لە گفتار شیرینی، زمان شیرینی. ئافرەتێک کە یەکەم جارەتی شوو بکا ئەزمونێکی مەسەلەن یەکەم ئەزمونیەتی لە ژیانیا و زمانێکی نەرمتر و بێگرە و کۆڵە و بێبۆڵە و قاڵەی هەیە، و ئەم زمانە ئەخوازێت کە بەڕاستی منداڵێک کە دێتە ئاراوە لە نێوان ئەم دوو هاوسەرانە بەو زمانە شیرینە پەروەردەی بکا و ببێتە چەترێک و داڵدەیەک بۆ هاوسەرەکەشی. خاڵی دووەم بریتی بوو لەوەی کە قەناعەت، ڕضا بالیەسیر، قەناعەتی هەیە بەکەم، پەروەردەکردنی نەفس لەسەر بەکەم ڕازی بوون بەوەی کە هەیە ئێمە قەناعەتمان هەبێ، ئەمە بەڕاستی بناغی بەختەوەری خێزانە. زۆر گرنگە بەڕێزان لەم فەرموودەیە کە بریتیە لە چی؟ بریتیە لە زمان شیرینی، واتە گفتار شیرینی و قەناعەت. ئەمە دوو کۆڵەکەی ئەساسن بۆ ئەوەی کەوا خێزانێک بەختەوەر بن، بۆ ئەوەی خێزانێک ئیدامەیان هەبێ بێکەوە، بۆ ئەوەی خێزانێک نەوەیەکی ساڵح و ئاشنا بە دین و ئاشنا بە فقه و ئاشنا بە خوای پەروەردگار مرۆڤێکی بەرپرسیار پەروەردە بکات و بیخاتە کۆمەڵگەوە. زمان شیرینی بەڕێزان کاریگەری لەسەر خێزان زۆر زۆرە، لەسەر ماڵ و ماڵ بەڕێوەبردن زۆر زۆرە. زمان شیرینی، با بڵێن گفتار شیرینی، لە پاکی دەروون و مهرەبانی دڵێکەوە دەردەچێت کە ئەم ئافرەتە لە یەکەم ئەزمونەوە فێری ئەوە نییە کە بۆڵە بۆڵ بکا، فێری ئەوە نییە کە قڕەوگاڵە بکا، فێری ئەوە نییە کە بیانووی زیادە بگرێ، چونکە بەڕاستی ئەمە ئەتر ناچێتە ناو ئەم ئافرەتە، ناباتە ناو ململانەیەکەوە کە ئەو ململانەیە خزمەت بە خێزانەکەی ناکا و خزمەت بە ئارامی ناو ئەو ماڵە ناکات، چونکە ئەمە پێمان ئەڵێ ئەتر بەڕاستی لە ڕووی دەروونیەوە ئەم پیاوەی کاتێک کە هەست ئەکا ماڵەوەی قانعن بەوەی کە هەیە، بەو بەشەی کە خوا پێیداون، و لەگەڵ ئەوەشا زمانی شیرینە بەرامبەر ئەوەی کە خوا پێیاوە، ئەتر ئەم ئینسانە بەڕاستی ماڵەوەی ئەکاتە بەهەشت بۆ خۆی، ئەیکاتە لانکەی حەوانەوە بۆ خۆی. هیچ شوێنێکی تر پەنا نابا بۆ هیچ شوێنێکی تر بۆ ئەوەی کە مەسەلەن پشوێکی تێدا بدا و هەمیشە و بەردەوام ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو خانە و ماڵی کە لەگەڵ هاوسریا پێکەوە ناویانە و بووەتە چەترێکی پڕ لە ئەوین و سکونەت و ڕەحمت بۆ یەکتری. زمانی شیرین و قەناعەت بە کەم پەروەردەیەکی پڕ لە سۆزە بەڕێزان. منداڵ لە ساڵانی سەرەتادا و لە ساڵی تەمەنی ئەوەڵیا زیاتر پێویستی بە وشە هەیە، پێویستی بە تۆنی دەنگی نەرم هەیە، پێویستی بە شێوازی دەربڕینی دایکانە هەیە. ئەم خۆش زمانیە بەڕاستی و ئەم بابڵین دەمبەخەندەیە منداڵێک پەروەردە دەکات کە لە داهاتوودا خاوەنی متمانە بێ، خاوەنی بەخۆیە بێ، خاوەنی دەروونێکی ئارام بێ، خاوەنی هەستێکی بەرپرسیارانە بێ لە کۆمەڵگەدا. و هەروەها قەناعەت بەکەمی و زمان شیرینی ئەبێتە بەڕێوەبردنی دڵی مێردیش، ڕاگرکردنی دڵی مێردیش. پیاوی ماندو و او پیاوی که لدرو ماندوه و ماندوبونی درو همی دینیتا و معلوه لو کاتدا که دبینه اچیتا و معلوه بزمانه که نرمو بقصی جوانو با و تی شیرین پیجوازی لی اکره اتر ام زمان شیرینو ام قصباشانو ام رازی بونه بکمیه دبیتا ملهمو دوای سر برینی ماندو بونیکانی که لدرو توشی بوا اتر پیاو لیروه هستکا که مالکی بهشتیکا بویا همیشو بردوام دا گریتو ناو مالکیو و قناعت با مالی خوی بو دروس ابید. خالد هم که بریتیبو لرضا بالیسیر قناعت بمانا یوانیا که مثلا نبونی سروت و سامان نا یعنی دلی دولمنده یعنی درونی که آرامی هیا یعنی دولمندی درون یعنی امکسا لدلوا زور قانع بويك خوا بيداوة شمك براسي برزان أما أم رازيبونا ومان لأكا كوكو بلي بين خاواني السروت ساماني كي هيجگار نبراوة شمك برزان السروت سامان يعني أويك تور رازيبي بو بشي كخوا بيداوي أم بشي كخوا داويتي بتو اتر تو دولمند أكا تر چاول لسر مالي كزناميني رازيبون بويك هيا یکی که لگورترین هوکارکانی خوشبختی انسان براسی برزان باوی که رازی نبین گورترین هوکاره با چی؟ با نخوشی نو خیزان اگر بیتو رازی نبین باوی که همانه و دبیت اسبابی چاو برسیتی و چاو برینه مال و حال و جیانی کسانی تر که اما براسی صفتی سلبین ابه انسان لیو دور کوه و فرموده که رنمایی من اکا بو اوی که اما لم جور صفت سلبیانه دور کوه نوا و اما نخوشیه که درونیه ابه انسان لی دور کوه تو که واتف فرموده که برزان تركيز لسر اوا اكا هم لاينا درك يكمان بكينا كشيكي آرام هم ناخوشمان پاك بكينا و بكينا مثلا ناخيكي پرل آرامو و پرل قناعد چونك دور بينا ولا نخوشي خراب يكاني درونو اوشتانيكا انسان ويرانكا برزان اگر انسان قناعت بکا بوی کلبر دسیایتی و تا قناعتی بو کما هبیت کلبر دسیایتی براسی اما حواویه اگر قناعتي نبي بوي دسيايتي مثلا زياد لحدي خوشي بيو او قناعتي نبي كوي دنياشي لبردسا بيو قناعتي نبي مثلا هول ادابو اوي دنياي كي تريدس كوي دي ام قناعته شهر بو دروز نبي واتا انسان لدرنجامي نبوني قناعته وتير ناخوا بلان بقناعت هم چاوي تير بي هم دروني پر ابي لآرامي هم فكريشي لجاو جاو ل آلوزی نجاتی ابی برزان بو یک گرنگا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم افرمه ازمونی یکمتان با بجور یک بی که هم خوتان لسری کوک بنو و بوش که بنیادی انن رازی بن و یه برزان آفرته که زمانی شیرینه ام زمان شیرینه و کلیل یک بو کردنوی دلکان وایا و قناعتیش براسی دبیت پاریزری آرامی درون پیکوا امانه اگر افرت یک توانی ام کوب کاته و پیکوا دبیت هوکاری اوی که براسی خزانه کی نک تنها لدنیا دا بلکوم لروی روحی و پرورده ایشوا لبرسترین پلا دابه و لبرسترین آس دابه اما او هیز نرمیه که براسی کوملگا آراسته اکا و تاکی تندروست پیش کش با کوملگا اکا بای زور گرنگا خوشکان من و هاوسر برزکان بتوانن بم روحوا و بم جورا معمله بکن لقل خویان لقل مردیان لقل منالیان اگر ایمه تماشا بکن برزان فلسفی فرمودکا لسر چمکی سرطای پاک کردکاد ام سرطای پاکیه و بابلین ام تیشکی و دست پیشکیه پاکیه لروی درونیه و لروی فلسفیه و مروف و کبلی دست کراوه تردکاد و دی بسیتو با یکمینکانو یکمین بینین، یکمین عشق، یکمین مال، یکمین ازمون اما هموی براسی دمان باتا بر فلسفه یک گرتنو یکترین تواو کردن اوی سیبرو مثلا شوی نواری رابردوی کسی کی تر لناو پیوندی کانیانا به اما نایل ایتر بلام او کسی که مثلا لما بيبش بو لما بشين بو بابلين خوا درفتي ام حالتي بيندا اتر براسي ام انسان ورده ورده ورده ورده بو خوي غرف دروسكا ومشكله بو خيزاني دروسكا ومشكله بو ناو مالكي دروسكا هم اواني ك خوا بي عطا كدون مالو منالكي لدس ادا ومنالكاني شي شبر زدر اتن وهم خويشي لجياني كي زور نارحتو زور تلخا جيان اكزريني برزان ام فرموده تنها قصنية بلكم ولام دروي فكري الحاد و چبگرائي براسي الحاد نوية زور جار اسلام تومد بار دكا بوي ك تنها گرنگي بلاني جسته داد و تنها گرنگي بلاني جواني و جمال و گنجتي و شوخ و شنگي داد ناوانية براسي ندرجي او آفرتانية ك تمنيان هيا ندرجي او آفرتانية ك مثلا جابو نتوالا قل مردية يا مردة كي مردو و اسا مثلا اچنو قناغو اچنو ناو كجاوي هاو سرگيري هيج وقت اسلام دجاياتي امناكا ولامي اما تنها اويك ايما انفرموديك باسكين انفرموديك براسي اموشغاريكي تندروسي درونية نكفر مانيكي الرحا پیغمري خواه صلى الله عليه وسلم اگر تماشا بكي زور بي خيزانا كاني خوي وكو مصطلحكي ناو كومالغا اوتري او افرتانا بون كا پیشتر شویان کردبو واتا بيوجن بون امش دي سلمينيت كا اسلام رز لهمو افرتيك دگريد همو تمنیگ اگرید هر وها زانستی مدرنه زانستی سردمیر دی سلمینید که براستی توانای وچخستنوا توانای من دالبون لتمنی گنجیتی دا زورتره امر راستی او تیمان بو درخا که افرمه اتقنو ارحامن اما دا سلمینی بو ایمه فرمودکا باز لاینی سایکولوژی و بایولوژی دکا نگ مثلا مسائلانش حشا هل نگرن برزان يعني ناكري ايما لسر اما بويا فرمودك براسي بتندي ولامي اوجور فكرانا اداتا وكواهستكا اسلام حرمتي تنها يكتشين لآفرتان اقرينا خيروانيا ضروريتي كومالاتي برزان كومالقا بو اوي وكوالي ريجي جيابونوي طلاق وناكوك يكان كم بكاتوا فيوست هاوسران قنجاو زور تبابن بيكوا كاتيك با یکم ازمون اچی تناو پروسی هاو سریتی و چه پیاو بیا چه آفرد بی براسی اما تروا اکا که امدو هاو سرا لناو ام ازمونه دا تواناکانی خویان وکو علی بخنکار بو اوی که زیاتر آرام بن زیاتر بختور بن و او سکونتی که خواه پیان عطا اکا برجستی بکن برزان ام فرموده وکو عرضم کردن دنیای ماناو مفهومی هیا اگر اما لروی بلاغی و روان بیجی دقکو بروانی نفرموده که لوتکی جوانی زمانوانی تیدایه اگر تماشا بکی لروی سجع و قافیه و امانه و افواهن ارحامن امانه کشو آوازه کی تایبتیان هیا و لمشک دا دمین نوا بیر ناچ نوا و هر وها کردبری تیدایه بچند وشه یکی کم باز لسیر رهندی سرکی مروف دکاد یکم لاینی درونی مروف پاشان لاینی اخلاقی باز لقناعته و باز لدروني باز لزمان شيرينيه و باسي اخلاقي باسي قناعته و هروها باسي بيولوجيك باز لپروردي منالو بوني نوو و منال لدايق بونو ام جورشتانه و شخص نوايا اما نبراسي لناو ام فرموديا خوين بزقي ابين رين و رونو و باشكرا در اكوان و هروها استخدامي تدايبون منا اعذاب انتاق ارضا كامانه هموي اسمي تفضيل نشاني اويا كام صفتانا لما ناكاني خوين دا للوتكدان ولا قمدان باشتر چاكتر پسنتر ام همو اسمي تفضيلانا كالي راهين راويتي ابيت مايي زياتر جوان كردني روي لانا بلاغيا كي فرمودك ام فرمودي برزان وكو عرزم كردن نخشيك بو سركوتني پروسي هاو سرگيري لروي جسديوا ولا روي دارونيوا ولا روي كوملايتيوا ببي اويك مثلا ما في افرتاني تر بخري ببي اويك ما في افرتاني تر بيشل بكري واتا ما في او افرتاني ك بهاوزرينن بهاوسرن ياخد جابو نتولق الهاوسر كانيا ببي اويك وما في امانه بخري ما في تواوي داو بافرتانو وبن ماكاني بجواني روشن كردو توا اما ليردا بمجور دين كوتاي حلقي ام جارشمان تا برنامه کی تر به ایوی عزیز و خوشویس اگمو بخوای پروردگارتان اسپیرم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام

لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه وورثته وأحبابه إلى يوم الدين. بنا نبي سلام خوشويس سلام ورحمة خوي قولتان لبا نارحتي وبلاو تاقي كرنو براستي والمروفك أو وزاني وزي خير كخوي قول داوتي بمروف بيتا قر بلام أقر أو مروفها مشل إسراحتها بي باور مكا أو وزانة بينا قر بوي خوي قول أو ياساي تاقي كرنوي داناوا بتايبت بو خوشبستاني خوي بوي أو طاقاتي خيرة أو تواناي خيرانا تواناي بياوتي ومردايتي هموي بيت حركتي جيانوا. سعيدي كري جبير رحمة خويلة بي لابن عباس أفرسي سبارد بتأويل أو آيتي كخوي تعالى درب حق موسى في غمرة فرمي وفتناك فتونة. ابن عباس أفرمي أو دامو دزقاي فرعون ولين مجلسي شوراكي أما نكرتي كان دانشتون قصة كان فرعون عليه باشا إبراهيم پیغمبر دعوي نكر لخوا كلا نوي خوي لنوي إبراهيم پیغمبران پيابن لهمان كاتا پاشابن أي أول يوسف نها تدي أوانج بفرعون ينوت وتيان لاي بني إسرائيل ليوسف نها تدي چون كدوا يوسف پاشايتي نما لبر أو بني إسرائيل بتمان كبيغمر فياب بيه لا يوسف قولة تربية و چنويكي شيان پاشابن اتر أو وايلة فرعون كر بترسي أو دامو دزقايا أو مجلسة أو أهلي قرار بلين بريار ياناكا صالك منال منالي نيري نبلين سرب بريو صالكيش عفواد بيه أبم جورة أو صاليك عفواد بو هارون لدايق بو أو صاليك قد غبو منالي نيرين لدايق بو أو صالة موسى لدايق بو واتا كالسكي دايك يابو لتاقي كرنوابو يعني حكم إعدامي در شوه هشته نهاتو تدنياو وي ابن عباس فرميه يبن جبير وذلك من الفتون اوه فتنة اوه تعقي كرنا اوه بلا فاشان خرايا بحركة وهش تامي لمان تجاوزي نكر دبو تمني انجا خرايا باوشي فرعون تردسي تريش كر بوريشي وريشي راكيش او انجيتر فرعوني فست كر بوي بالريالي دا بورن سري برن اتر آسياي خيزاني كإيمان ناربو هولي دا لقال إيمان ناركي ترى ويكتم إيمانه چونك سي إيمان نار هبو لو مرحلة

خێزانی فرعون ئەو کەسەی کە لە ئالی فرعونە و کەتمی ئیمانی خۆی ئەکرد، ئەو بوو بە مووسای وتی ڕاکە بڕیاریان ناوە ئیعدامەکەن کاتێک کە قیبتەکەی کوشت. و کاتێکیش کە بە پێغەمبەرایەتی هاتەوە بۆ میسر، فرعون قەراری یابی کوژێ، یەکێکی تر لە ئالی فرعون ئیمان ناربوو، دژ بە فرعون وەستا و ئەتەقتولون ڕەجولا ئەن یەقوول ڕەبی ئەڵڵاه، ئەم ئیماندارانە هەر ئەوسیانە بوون. ئەوە حەدیسی لەسەرە. جامە بەسمان لێرە ئەوە ذالیکە من الفوتون، ئەوە تاقیکردنەوە بوو کە دووچاری مووسا بوو، و تاقیکردنەوەکانی وردە و دەسەختترە بوون. ئەمە هەمووی لە پێناوی ئەوەی کە ئامادە باشێکی تیاابێ بۆیە بتوانێت تەکلیفی خوا بگەینێ بە خەڵکی. و لە دەرسی پێشووە گەیشتینە ئەوەی کە ویستیان مقابلەی فرعون کەن، چەند جارە چوونە کۆشک، ئێوە چێن، ئێمە پێغەمبەرین، ئەمانەیە پەیامی خوا ڕابگەینی بیگەینینە. فرعون طبیعی کەس نەیەوێرا ئەو شتە بە فرعون بڵێ، تا ڕۆژێکیان کابرایەکی نوکتە چی لە مەجلیسی فرعونە نوکتە ئەگێڕێتەوە قسەی هەلق و مەلق و مانە لە زمنی قسەکانە، وتی ئەوەیەکی کیش لەبەر قاپیەکە دەمێکەوە ستاوەشتی، وەها دەڵێ کە هەرگیز ئێمە جۆمان لێ نەبوو، نەمان بیست و ئیدعای خوایەکەکە غەیری تۆ. فرعونیش ڕووی کردە مەجلیسەکە، وتی ڕازە کاشتی وا هەیە، وتیان بەڵێ دوو کەسەن دەمێکە تی دەبانیان کەن. بەم جۆرە خۆ ئەو پیاوەی کرد بە سەبەبێ کە مووسا و هارون بێنە قەسرەوە و گفتوگۆ بکەن لەگەڵ فرعونە. مقابلەکە لەسەر ئەساسێکی عەقلانی منطقی ڕوون و ئاشکرا، خوا سبحانه وتعالى چی فەرموو بوو، ئەوانیش ئەوەیان ڕاگەیاند بە فرعون. فرعونیش مناقەشەی لەگەڵ کردن، قال فەمن ربکما یا مووسا، ئێوە خواوەندی ئێوە چیە؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أو خوايا ك هرچ مخلوقي كي دروس كرد بي پيداوستي خوي پيداوا كبتواني جياني خوي بريت سر. ربكم ورب آبائكم الأولين، رب السماوات والأرض، أمانة هموي لچندين آيات ولچندين سورة أمشتا حجة بقوتانا منطقيانا ئاراستەی فرعوناکات، جگە لە موعجیزە گەورەکە کە عەساکەی بوو لەگەڵ دەستی. ئەمە هەمووی ئەم ئوسلوبانە هەر هەمووی لە چوارچێوەی نەرمونیانیە. خوا سبحانه وتعالى ئەمری فەرموو بوو کە فەقولا لەه قەولا لەینا لەعەلەه یتەذەکەر ئەو یەخشا، هەمیشە نەرمونیان بن لەگەڵیە. ئەمە ئەبێ بزانین ئەمە قاعیدەیەکی ئاسمانیە لەگەڵ ئینسانی زاڵمە، لەگەڵ ئینسانێکە کە دەسەڵاتدارە، تەحەدای مەکە. چونکە لە ناخیا بڵین توندڕەوی هەیە، لە ناخیا توندڕەوێکی خەوتوو هەیە، توند و تیژێکی خەوتوو هەیە. تۆ کە هاتی تەحەدات کردو توندڕەو بووی لەگەڵ یا و ئوسلوب و نەرمونیان نەبوو، ئەو شەڕە هەمووی ئەتەقێتەوە بەرەوت. جا ئەویش کە لە مەوقعێکا بێ و چۆن ئەڵێ ڕەسی نێظامێکە و سەرکردەی دەوڵەتێکە، ئەو ئەگەر هاتو تیرۆریستی کرد، یعنی دەوڵەتەکە هەمووی بێتە دەوڵەتێکی تیرۆریست. دەبەرەوە قاعیدەیەکی قورئانی. ئەنجا بین لێرە سوئالێک دێتە پێشێ، ئەی خوای گەورە جەللە جەلالوهو، ئەی نازانێ فرعون هەرگیز ئیمان ناهێنێ؟ بێگومان خوای گەورە ئەزانێ، علام الغیوب، ئەزانێ کە فرعون بە کافریش دەمرێ. ئەی بوو ئەم هەموو جەختە لەسەر مووسا و لەسەر هارون بڕن مقابلەی کەن و نەترسن و وابکەن و وابکەن و وابکەن، ئەنجا هەمیشە نەرمونیان بن لەگەڵ یا، بەڵکو لەعەلە و یەتەذەکەر و ئەو یەخشا، بەڵکو بگەڕێتەوە لەو بیر و باوڕەی واز بێن، خوا ئەزانێ واز ناهێنێ. ئەی بوو ئەم هەموو محاولاتانە؟ ئەمە دەرسێکی زۆر زۆر گەورەیە کە ئینسان ئەبێ هەمیشە بێئەمەل نەبێ لە ئیسلاح و لە گەیاندنی پەیامی خوا بۆ خەڵکی. ئەمە دەرسێکی گەورەیە. هەرچی ئەو مەشغەڵە هەڵگرێ، هەرچی ئەو
دروش ما برز كاتوا كبريتي لشوين كوتيني بيغمران سلامي خوان لسر أبي أوي لبرشاو بك بي أمل نبي خواهي قورا أو غيبي بيشان موسى ندا بوي هرچي لعالمي أسبابا هيا بو موسى وغيري موسى بو منو تو بو همو كسي تارو جيدواي أبي تا عالمي أسباب وستابي أبي فلاماري عالمي أسباب بي دلوكا متعلقة بخوا دلوكا مشغولة بخوا سبحانه وتعالى بلام دستو قاتشو مانا مشغولة بعالمي أسبابه او توكلي راستقينه وبيريش من نتيه كنرمونيانيش ببيت السنة يقلج حركة حيات مانا كردار نكين ببي نرمونياني اما قانوني آسمانا وفي غمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام او نرمونياني او الرفقة بچيتنا وحج بواريك ووزني في ادا نرخي في ادا وحج كارو باري كنرمونياني تيانبو او عيباري بي اما نا قرنا مسألة نرمونياني في غمري خواه عليه الصلاة والسلام قنجيك لابيك هاتا خزمتي لنا واصحابا كانا حوالي كر يا رسول الله ائذن لي بالزنا اذنن بدا الزنا بكم اتبو بمقامقو اما چون وابي ادبيكا اما چون وادن برزكاتو چون داوي ام اشتا حرام اكا في غمري خواه عليه الصلاة والسلام باني كر دا بيشي بنرمونياني قسي لغلا كر اترضاه لأمك رازيت تو دايك زينبك فرمي نخير رازيت خيزان زينبك نخير رازيت خشك زينبك نخير كتشد بورد كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم كذلك الناس لا يرضونه لأخواتهم خلقش بي خوجنية دايك كان ينزينبك جنيا زينبك كتشان زينبك خشكيان زينبك جدسي مباركي خسته سر سنگي او كرا او آرزوات آجالية نماتيايا بنرمونياني بوي حل كد جا نوك هلوا سيانزا جار في غمري خواه عليه الصلاة والسلام حولي كشتني دراوا اواني كن نيتكيان هبو خلصاون بو كردارا في غمري خواه قسي لغلا كردون قسي لغلا كردون عفوي كردون هو ايتواني لناوي انبري او نرمون يعني واي لو كسانا كببنا فيج مرغي كي اسلام لدوار روشا خوشويسي في عمصر سلم بو نوع اچو دل يعني لري نرمون يعني انجا اما سلاحك هيت سلاحي كي تناتواني بران بري بوستي تأثيري الراستقينة لا سركي لو نرمون يعني چونك بلين صدقي او انسان او رازقوي او انسان لو دركوي لو نرمونياني دركوي درجي باوركي لو نرمونياني دركوي او نرمونياني كي نبي يعني حكمتي كما براستي باجوي اهم بلغاني بيشان فرعون دا فرعون هيشي بينما خلصا بچن هنگاويك هنگاوي يكم او بكناو نتوره بني لموسى قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون أميك ادعاي رسالك وعلي من فيامبرم شيتا ناشريني كر چون با في غمري خواه وترا مجنون بموساج وترا ومجنون في وترا وشيت ويخلقي بتكنولي دور كونولي لسورة غافرة خواهي قورا فرمي ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وهامان وقارون اما موسى من ناد ببلغه و بمعجزه و بو او سر کرده سياسية دينية كبريتية لفرعون او سر کرده عسكرية كبريتية لهامان او سر کرده اي كابوري بدسته كبريتية لقارون بو من ناردن امان چيان کر بو هم معجزه و كبو من ناردن بو سلطان مبين فقالوا ساحر كذاب و تيان اما جادو گره اما ساحره اما دروزنه كواتا الشيتو ساحرو دروزنو غير امناوانش ناونتوره اما اسلوبيك هميشا بكار دي دجبو كساني كهالقري فيامي خوان اما نهموي جغل شاعر وكاهن اما ند وتراو بفي غميلي خوان صلى الله عليه وسلم اما شمي بموسى وتراو اما بو الرفعي
وبو برسكدنوي وري في غمر إخوة عليه الصلاة والسلام شكو قرآن لنثبت به فؤادك بو تثبيت كردنو بتو كردني إيماني في غمر صلى الله عليه وسلم وفاشن بو إيمشا. أما أسلوبي يكما أسلوبي ناشرين كردني شخصيتي داعية. أسلوبي دوهم أوي تهديد، تهديد فرعون شيبهو لئن اتخذت إلها غيري لتكونن من المسجونين. أجر خواندي كتر حلب جري وخد جدل من أو خم بدي خانوا سجن. جا سجن إما بمفهوم كفراوان تماشايكي. سجن تنها شوار ديوارنية. سجن هي بو لش. سجن هي بو فكر. سجن هي بو عاطفة. سجن هي بو علاقات الأخرية السجنة. هي زور آزادة أروات يضبلم للسجنة جاري وها سجنة كم ملتك سجن كراوة وكو أمر عيبيني ملتان أخرين السجنة جاو أسلوبك أمر بكار ديت تومز أسلوبك كون فرعون بكاري هنا سجن براسي أقر بيلي بيكينا بريتيا لزود كردني ويستي أو مروفا لسر كردني ما في او مروفا لسجن كردني نكهر لشكي بلكو همو عرزواتيكي همو طموحاتيكي همو ويستيكي ازادي او كسه ابيت صفر كاخريت بندي خانو. اما هموي اسلوبي تهديد فرعون بكاري هنا برامبر با موسى في غمر عليه الصلاة والسلام. اسلوبی سی هم ناشرین کردنی پیامکه ناشرین کردنی پیامکه با جمعور علیه ام کابرایه هاتوه سحری پیه او سروشتی خوا او وحیه کردی با سحر تشویه رساله چی تریش یوریدو ای یخریجکم من ارضکم بسحری ام پیاوه هاتوه ایما درکا لخاک و نشتیمان من ام پیاوه هاتو در من که لخاک و نشتیمان من هم مو کسی کش خاک و نشتیمانی خوی ارز و آبی خوی زور زور لپی روزه. امش طبعا لپی ناوی اوی که جماور ده جی بوستی که جماور شوین او پیامه نکوی امش اسلوبی که لا اسلوب کانی تر اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد اترسم دین تان بگوره ياخد فساد بلاو كاتوا لقراءيك او ان يظهر في الارض الفساد بهوي او فساد بلاو بيتوا لسرزوي فساد لاي اوان لاي فرعون لا حضارتي فرعونية يعني يكخواناسين واطاعتي خوابريتي لفساد امرج همان مفهوم هي لهندي شوينا كباسي لا اله الا الله كي لاي اوان فسادة چونك لا إله إلا الله يعني تنها ولائم تنها شوين كوتنم إطاعتم بأو خطايا أو كخوا فرميتي لغي في غمرك وصلى الله عليه وسلم. أما منع تكافشي خاضع ببو حضارتك استهلاكي منع تكافشوين أمو أو كوي لبر أو دزنايا بويان أو لا إله إلا الله فساد لهندي كوملقا لهندي حضارت أسلوبي شوارهم بریاردان بو کشتنی موسی علیه السلام کشتنی شوین کوتوانیشی او اسلوبی چوار همه یعنی تشویه شخصیتکی انجا ناشرین کردنی پیامکا و بلین ناشرین کردنی خوی شخصیتی خوی انجا تشویه کردنی پیامکا انجا جماور حلگرینی تولی ام اسلوبی تر کشتنی شوین کوتوانی و کشتنی خوشی ذرونی وقال فرعون ذرونی اقتل موسى وليدعو ربه با من لنابی برمو ایتر بزانم خواکی خوی فریای اکوی و هروها بریاریان دا اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم چکان با بیلنو خزمت مام بکن بلام کرکانیان لناو برن و بیان کوش او اجراءاتنا كامر العالم هم تكرار بيتو فراعين جزور لجهانا ببزاني ام اسلوبه اسلوبك فرعوني كونه
ولعراق بكار هاد لزماني پیش فراعین کانیش قرآن با من باز کرد زمانی حضرت ابراهیم علیه السلام کاتی که دیکتاتوری عراق درقتی نهاد و گفتوگو نمرود ابراهیم علیه السلام با منطق سیل گلاکت آخرم بتان نسمعیان هیو نبصریان هیو نسود گیرن بکس و نزلرین گیرن بکس چونه و امان افرستن او حجية اوان پیان نبو حجية عقلیان پیان نبو ببرزانین همو پیغمرگ لسر سی توره کاری کردو توره خطاب عقل عقلی خلکی بین تگر بدلیل عقلی او عقل بروجه و خطه کی تر ضمیر بجولینه دل بروجه نه خطابه کی قلبی و سی هم یان همو پیغمرگ منهجه کی عملی تربوی خوی هبوه وی ببیت پیش شوای او گله اوی قصه کاری تینکا منطق کاری تینکا قصه قلبی کاری تینکا او کردار عملی جوانه او مدرسه پیغمبره کاری تینکات جا هیچی هم بدست و نامینه او استمکارانه دزبن بو هیز دزبردن بو هیز برانبر به فکری کی آشتی فکری که کسیلاحی تیانه بی فکری که تندو تیجی تیانه بی دلیلی افلاسی او ظالمه بی که با قاعده یک همو فکری که یتناو کوملگاوه فکری که آشتیه اگر هاتو او کوملگا تحملی نکر دسیای آسن بولی دانیان دسیای آگر دلنیا با که او کوملگا فکری پینیه جا او نمرودا اویش همان اسلوبی فرعونی بکا قال حرقوه وانصروا آلهتكم بیسو تین نصرتی آلهتک تام کن دفاع لدینک تام کن بناوی دین و دائما جماور بلین حلخلتین رین بناوی دین و بکار یعنی هنن بو معنوی او ظالمان جاس هر وهابو همو في غمركيج وهابو ترى قالوا يا شعيب لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتنا هر وهاب شعيب جوترا عليه السلام لخاكن اجتمان دردكين بواز لو فكره يبين هي چمپين يبران بني كابرايكي شخو سلاحي هل نقرتو دجب ملتكي نوستاو بچكوبا ام سياستي برزكر نوي دار و تهدید و بکار هینانی هیز سیاستی که فرعونیه سیاستی که نمرودیه امروز لجهانه بکار دید با تو قندن با ترسندن یعنی شده که زور نامو غریب تن با جرمو لکنگریسی امریکی و لگل پرلمانی اوروپی علم دو دزگایه و تهدید شو و مصر که ایمه یارمتی تن لی منعکین اگر هاتو محاکمی او کسانه تن کر که بدروشتن که دل روی بین روی سر او کسانی که نیربازی انجامدن نابی بدرین با محکمه اگر دران با محکمه ایمه هیچ جور یارمتی تن بو نانیری سبحان الله سبحان الله عینی تهدیده که فرعونه لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين إرادوشت اللي أسنو حفظتكم أميج لرالي أقر نيت سديني من أمانت بونانيرم يا سبحانه بالكوشتك آوة قوربوا هندي حاكم لبريطانيا علي أوكساني كبالغن أقر هاتو ممارسي جنسي كاللقل أوكساني كخلشي بيان علي محارم وكو دايكو خوشكو پورو امانة ناب ماندو بكرين بنيرين بو دادگا چونك بالغن او ما في خوانا يعني يكي رابيري لغل دايكا لغل پوريا لغل كتشيا لغل محارميا اما الله اگر هر دولا بالغ بن عزيتيان مدن بيانيرين بو محكم وشتوا چونك هيتيان نكردو سبحان الله
ملاحظيكي زور قرنيش من هي بير من نتشي خواي متعال كأم تواناي دابا بموسى في غمرو دايبا هارون حكمتي بيدان مقامي نبوتي بيدان جا معجزي دابا موسى عليه السلام او قابليتي بيداب ومناقشة وقفتو بأمانة اما همو الى لايك قوتي كي قلبي بيداوك كاركات الدلي بران بركي او قوتا كدلي خلقي هنا تقر و رايك يا شبر و ايمان او لذكر اخواه هاتو او نور اخوايا كالدلي موسى عليه السلام يعني ما بستم علم زانياري وفصاحة بلاغة أمانها ميل لايك أو وزيا أو طاقي تحريك قلوب بلين أو للايك أو السر نجاحي همو داعيك وهمو في غمريك لتشي ووري قريبا مطالعة وريناقري بدرز ورقتن وريناقري بس وجده ورقت بس وجده كردن بوخوا بشونيج وك في غمري خوا أفرميه أهل الليل أشراف أمتي أواني شونيجا كان أواني أشراف أمتي في غمر صلى الله عليه وسلم أو عبادة فرديك أو في غمر أيكات بديلينية إلا أبي أوي في بي أجينا ناتواني هالصيبة بيامك هم داعيكش أقرهاتو هستيك النقصانيكي هي أبي بقرتو محاسبي خويك عبادة كاني تواوية قرآن باج ناخوينه سجده زور نابا گرياني نيا دعا ناكا خلوتي نيا امان زور زور ضرورن ام همو استعدادك اخواي قور داواي كر لموسى و لهارون لضمني او استعداداتانا وابكن لغل فرعون وابلين وابلين ولا تنيا في ذكري كمو كريتا نبيل ذكرا كما كريت النبي لا إله إلا الله سبحان الله استغفر الله كما كريت النبي لخلوتك كما كريت النبي لفرميسك رشتنا كما كريت النبي لدعاء كردنا كما كريت النبي لبجد بستن بخواي قورة چونك أو ذكرى طاقيك دعياتي هستكي خواد لقلا معنويات دبرزكاتو سقط توترك بخواي متعال خلصي بكاركت بو فريسي قوة چونك اگر مسألك اللي راهد معلومات بوايا اواها مو كسي قيتواني هلسي بوكارا كاتيكا امريكا لحفر الباطن داب زيو سي دولتي تريش هاتن بو اويك العراق دركن لكويت سر كردي همو سباكان ناوي شوارتسكوف بو ام شوارتسكوفا روشی کن پیاوی که مسلمانی پاکستانی که دانشتوی سعودیه اچه با مقابلی ام کابرای ام خواناسا علی چی علی ام شوارتکوفا بلاغی مبینی پیگیشتو با من بچن باسی خواه پیغمبری با کابرای که دولمان کابرای که احتیاجی به هیشتی نیا اما اگر خوشویستی خواه نبی لدلیا اگر ایمان ناره که راستقین نبی و نوری هدایت لدلیا نبی حال ناسی باو کاره اروات هلی مقابلی اوکم داینین لاستعلامات اکا پینج دان ساعت پینج دان ساعت ام پیاو بس زمانه لاستعلامات دانشت تا افرت یکی ضابط اویج لقیاده لسر کردائتی جیش امریکی ارواتو یتو ابینی امپیاو دمی که دانشتو درگا که اکاتو اقیرینی بسر شوارت کوفا او جرعتا صفتی که جوانه لناو امریکی کانه بباس کرید لعفرتی شیانه هیا اله شوارت کوف امپیاو پین ساعت دانشتو یا ازنی ببروا یا مجاری ببیت جورو زانه چیوی و تی هی از مسلم جهت شيء اوكي زلامه ومسلمانه كابرا جويله بو هستا بنرمونياني اكوا سفاسي و افرتي كر من زور ممنوني توم دفاعك اللي اكردن تازم مقابله كمناوه بلام حزم اكر سرداني كم كي دعوتي كب كم من خاوان خيزانم اما كارتي عنواني مالا كمو اقسميني فاش دوامني ورو تشريف بيني
مملون تبمو أمي سفاس كم بو أم كرداري كدفاع اللي كرده آفرتك اج نازم عقيدة رائدة مقدمة نازم مهمة رتبة كي برزي هي بوس بيني أجتا مالي أو كابرا أو خزمتك جواني أكن ودعوتك باشي بو أكن لا لكاتي دانشنك باسي إسلامي بو أكاو چن لفلتك آياتي بخوينتو ورده وردم آفرتا دا زكا بخوين نوا دوای دومان با اجازه اگرته بو نیویورک لمرکز اسلامی نیویورک اعلان اسلامتی خویک اما انجامی او منهجی پیغمبراتی ک نرمونیانی هبه لقسکان معنا لحیات معنا بشوازی کی بر دوام توندو تیجی نتیجه اگر نتیجه شی هبه نتیجه کی زور کاتیه جا ام مسئله ذکر قوتك اداب انسان تاثیرك تسر مقابل وخواي قولا هميشه تأكيد كردو تسر اوه چن قيان ديني حجه و بلغي منطقي قرنة او نش قرنة تول ناختا راز بي لقل خواي قولا عبادتي فرديد انجام دابه ليرا اوستين بهواي اويكا لدرسي دهاتوا بردوان بين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

0: بنامی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبر اسلام بسرگانی یارانی و شنکوتوانی و گشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواه لیوی برریز و خوشویست بیسر برریزکن خوشحالم لالقی کنوی برنامه کتن برنامه جیان سازی لالقی جماره سطو پینجمین ده و دیداری برس انشاد بومو سلطه دعوکارم لخوای مهربان همو لایک من موفق و سربرز و دامزرا و راوسته و کد وای گوره قلمی عفو بسر گناه کن منا بهینت عاقبت خیر من کد دامزرا و راوسته من کد اول خوای پروردگار کن لهمو درد و لعو نخوش و نخوش شکم و لایک بپرزید هر کسی کشه هی بوی شهر سرکت هر کسی نداره داره بکد هر کسی بخان و لانه بی عطاب کد اوی نخوشی هی شفای ببنیرید وای گوره بخاطر لطف و بزی خوی بزی بحالی مسلمانان بیتو لو شر و شر و عجا و نخوشی و نخوشی که بر بلاو بوا وای گوره مسلمانان پارزید ملتکی امش پارزید ولات من پر خیر و پر برکت کات خوشی ویستانم لدرجی بابتکان من سبارد بوانکان جیان لخزمت برستانان لبشی چلو پینجامینی وانکان جیان دا اچین و خزمت ماموسای رحمتی دکتر مصطفی سباعی رحمتی خویلی بی لکتی بناوازه که دا لدروس من الحیات که کومل ازمونی جیانی خوی ابواری بانگوازو پروردو پی بیاندنه و لبواری خزمت کدن بیانی پیروزی اسلاما بو یمی بجیهشتو یمش بدعای خیر و بوی سودی لیورگین انشاءالله ماموسای رحمتی لیکی که تلوانکان جیان دا باسی پزیشک گورکان اکاد علی لای پزیشک گورکان مبدئی علاج و چارسر بونی نیه قلبت لیره دا ماموسای رحمتی کاتی کام قصی اکاد ببن مانیه ولا بوشایی و نهاتو اگر ایم تیبینی نورنگ کانو و سرنج بدینا ایادکان براسی ابی پزشک برزکان اخویانا بشنوا و ابی بزانن که اوی که اوان پیه لسن او امانتا لگر دنیا او نخوشانی اشن لای او پزشکانا براسی امانتا لگر دنیا او پزشکانا دا و براسی اما هندشد ابی سین لیرو لوی که پزشک برزکان بداخوا زوری نیش توانم بلیم وایم يعني كمال اتفاقات هي لنيوان بزيشكا كان لنيوان درمان خانا كان تعقيقا كان سونارو تشكا كان يعني براسي تبيني اكي لقل شركاتو مندوبة كان شركة كان يعني شتاني كان براسي ماي محاسبي روجي قيامتي بدواوية وبراسي ابي انسان اخلاقي في شيء خوي ابي رغي بي ندات عندي شتي بكات بويا ما مصير رحمتي باسي واكات كا لاي بزيشكا غوركان بنماي شهر سربوني نامينه يعني سيدكي چن بزيشكا كبر وفيش سيدكي قماعي زياتر ابيت يعني معقول نيه بزيشكي لروجكا شص نخوش ببينه انجا نخوش ببينه لكاتك الاولى ودوامي فسخانه نخوش خانه شي هبي لما ويدو ساعات سي ساعات 5 ساعتا 6 هفتانا خوش ببینید ارهموشی بنرخی گران اما مسئولیت براسی خالی کتر کما مصیر رحمتی بحث یکاد علی همیشه هول بده اسبابکان بدستو بگره یعنی حکارکانی گیشتن به آمانجکان لبرچاو بگره که خواهی گوره فرمه و اتبع سببه بحثی ذو القرنین که وكاركاني بدا سو قرتبو اقرام بهمو دنيا دا ببي او اسباباني كهبون او هكاراني قواس نواه وكاركاني تري بان قواس امواني لبردستا بو اويكا بقاب آمان جي ادا داني خلق تواتا اللي ردا ما مصير رحمتيش باس دو داكاتكا هكاركان بدا سو بقرو متمانت هبت كدر انجامكان بدس الله يعني تو كاتكا تبي كاري بكي بيكا بلان بيش او اسبابكان ودس بخا تو اتوی خانو دروس کی ابی کرست و شتکاند آماده بکی انجا دعایش تسلیم بخوای پروردگاری بکی در انجام بده چی خوایا بلام اسباب و کارکان ابی تو خود اسباب و کارکان بگیت بر به هر بوارگ در بوارکان جان کارکی راسی پیویستا اگر لأسباب بید اگر لحو کارکان بید اگر لو هنگاوانه بید که پیویست تو هنگاوکان بنی بو اوی که فرصتو حلکاند لدست در نشید کواتا نکل تو اسباب نبیو و کار نبیو کرسکان لبردستا نبیو بتوی سحر آسا شتد بیت بردست هر سنتی خواوانیه و اتبع سببا كلا قرآن بيروز لسوري مباركي الكف ده هاتوا كباسي ذي القرنين اكا كما نلك ناكي توبال بيتو بتماي خوابي شكان البوبين ابيتو اسباب كان بدستو بقري ان هكار كان بدستو بقري وهنا وكان بني او كاتا تو بدو رزقوي ابي براسي بدو كاسبي وبي رزقك بخو بوديت بلام ابيتو خود هولي وبدي پروانانه که اگر خود حالی نگریو نیبی بودمت خود پروانانه که خود حال ناسید چیتن او دمتو تو حتا دست برکردنی اسبابه کن با گیشتن به آمانجا کن و دستخستنی انجام کن گرنگ و پیویسه که خواه گورش آسان کاری کاد وکو و تراولت و حرکت و لخواه برکت قصه که تر اکاد وانه که تر ماموسای رحمتی علیه وانه که زیره کن عقلو بيديان بحيز أبيد لسر حسابي روح يعني أون دا فكرو بيرو عقليان اهتمام في أدن جانبي روحيان كم أبيتو هلو كوي كيسائي ما يبينين يعني سيركي برسيا لسر هموشتك دروز دكن كاك آخر برسيا بيز ناكتو لسر هموشتك دروز كي آياتيك إهني توا كومال شت إهني تبردمت كبراسي واكا تشيج لا بيني بيستني آياتك اللي قرآن خوينا وقور نجوي يالا فرمودكي في غمصة صلى الله عليه وسلم بويا وفرميت زيلك كان ده هزرو جيريان بهيس أبيت الله نفس حسابي روحيا قم جو قيلة كانش جستان قور أبيت لسر حسابي هزريان لسر حسابي أقليان قم جا كان جستان قور أبيت الله نفس حسابي أقلو جيريان اي صالح كان صالح كان روحيان بهز بيت لس حسابي هزريان صالح وكاو شاك كان افرت شاك كان روحيان بهز بيت والله من لس حسابي هزريان يعني زور ينادن به عندي بابتي بيدو فكرو عندي بابتي تر اوان اني روحيان بهز بيت والله صديق كان روحو هزريان ديك كادا بهز بيت صديق كان روحو هزريان روحو عقليان روحو بيديان بهذا بالله كهدا واتبا إما هول بدين إلا صديقين بين وهم روحمان بهذا به هم هزرمان هم عقلمان هم جيريمان بهذا بيت كأوا خالكي زور جرنجا ما مصير رحمتي لا خالكي ترى بما نفرميت مهلا روحت ببيت قرباني جستت اگر وابقی او کاتا آجالی بوند به هزم ابتات یعنی کواتا اگر جانبی روحید بکیت قربانی جستد گرنگی با جستد بدیتو گرنگی با روحید ندید او غریزه آجالی خان لجستد دا به هزبن یعنی اتوانی بلین انسان دول روی جنابتان وخو آجالی که لده همیشه به دوای شهوات و آرز وکانی خوی ویدی کواتا مهلا روحت ببيتا قرباني جستت ميلا روحت ببيتا قرباني جستت تكاقر وابكي عجالي بوند بهزكا عجالي شهر أخوة يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام ولا ما كتما مصافر ميلا هزرت لروحت ببات ميلا يعني شون لو يبيشوا وتمان زيدك كان نسر حسابي الروحيان عقليان بهزكا لريها اموشغاريه كافر من مهيله عقلك لروحك ببعد عقل ابي خزمت كاري الروح به اقل عقل لروحتي برد شيطانيه تدلا به زكات ها خساني كان مثلا زور بدواي فلسفه وكمال اشتون سيكي دوازار سەدیان لە بێدینیەوە دەرەچێت. لە هەمان کاتە هەڵێ حەزر و ژیرید بە بیرکردنەوە تێر بکە. حەزر و ژیرید بە بیرکردنەوە بە تەفکیر بە تەفەکوڕ بە بیرکردنەوە بە تێڕامان تێری بکە. ڕوحت بە تێڕوانین بەهێز بکە. ئەوەتا حەزر عەقڵ بە بیرکردنەوە بەهێزە بێت تێرە بێت. ڕوحیش بە تێڕوانین بە تێڕامان تەئەمول تەئەمول زۆر گرنگە. ئەگەر وات کرد ئەو کاتە فریشتە بوون بەهێزە بێت. جانبی فریشتەیت بەهێزە بێت. معلومە لای بەڕێستان کە هەموو کەسێک دوو شت تایەتی. یعنی غەریزەی شەیطانی تایە و غەریزەی ڕەحمانی و فریشتەیی تایە. هەر کامیان لاواز بێت لەسەر حسابی هەست کامیان بەهێز بێت لەسەر حسابی ئەوی تریانە. ئەگەر جانبی شەیطانی بەهێز بوو جانبە فریشتەیی و ڕەحمانیەکە لاوازە بێت. بە پێچوانەوە ئەگەر جانبە ڕەحمانی و فریشتەییەکە بەهێز بوو جانبە شەیطانیەکە لاوازە بێت. قسەیەکی ترە کە مامۆسای ڕەحمەتی کە ئەمەش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی کە پێم وایە ئەبێ هەمومان وەکوڵێ هەڵوێسەی لەسەر بکەین. ئەڵێ هیچ شتێکم نەدیتووە. خۆراک بداتە ڕوح و حزر و جەستا بپارێزێ و فەراهەمی ئاسودی بکات زیاتر بێت لە بەردەوامی سەیرکردنی قورئانی پیرۆز. ئەڵڵاه زۆر جوانە. هەزاران ڕەحمەت لە مامۆسای بەڕێز. بیر لە مبکەرەوە ئەم قسەیە دووبارەکەمەوە. هیچ شتێکم نەبینیوە. غیزا و خۆراک بداتە ڕوح بداتە عەقڵ بداتە جەستا و جەستە بپارێزێ و هەروەها ئاسودەیی فەراهەم بێنێت زیاتر بێ لەوەی کە بەسەیر لە سەیرکردنی قورئانە لە غەیری سەیرکردنی قورئان دەست کەوێ. یانی کەواتە بە مانایەکی تر ئەڵێین سەیرکردنی قورئانی پیرۆز و دەورکردنەوەی قورئانی پیرۆز خۆراکە بۆ ڕوح، خۆراکە بۆ عەقڵ و هزر، خۆراکە بۆ پاراستنی جەستەتان و هەروەها فەراهەمی ئاسودەیی ئەکات بۆ ئینسان. ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الله القرآن بانغكات أو الرنمائيك بحق. رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرمو شيء أي فرمو إن هذا القرآن مأدوبة الله. أم قرآن سفري خواه فأقبلوا مأدوبته ما استطعتم. تبرون لدولي سفرك إخواكو ابن وشنا أتوانا چند جوان إنسان زوري نكاتا كان يبدا بقرآن زوري نكاتا كان يبدا بلبركني قرآن زوري نكاتا كان يبدا بتي روانينو تيقشن لقرآن زوري تريني تمني بدا بلا خزمة كدني قرآن بصر بريت هركس يقوابو قورا بيت سير كان عزيزانم رمضان بقرآن قورا بوا جبريل كبوتا قوري فريش تكاني تر سلامي خوانا سلبي بهوي دابزان دني قرآن وبو پیغمبر صلى الله عليه وسلم پیغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم كخير البشر بهوي أو قرآن و يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا أليريا باسك باسي قرآن. الله باسي قرآن في غمى صلى الله عليه وسلم بقرآن قوربو بدأ بزان دين القرآن بوسر روحي في غمى صلى الله عليه وسلم في غمى الإخوة قوربو صلى الله عليه وسلم رمضان بشي قوريا فويك قرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بله القرآن حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. براسيما وصير رحمتي جوان القرآن تقشتوا بوي فرموي إيش خوراكك بهيستر نية لسير كدني قرآني بيروس بروح وجزت وعقل فراهم هناني آسودي كواتبا الدولي قرآن كوبينو با کاتەکان ما زۆری نبدین بە قورآن با هەوڵ بدەین قورآن بەهاری دڵمان بێت با هەوڵ بدەین قورآن خۆراک و پێشووی ڕۆژانەمان بێت یا ڕەبی خوایە قورآن بکەیتە بەهاری دڵەکانمان ڕەوێنەری خەمەکانمان لابەری پەژارەکانمان قورآن بکەرە شەفیع و تکاکارمان لە ڕۆژی دواییدا بیکە ڕووناکەرەوەی گۆڕەکانمان بیکە خەلغان و پارێزەرمان لە ئاگری دۆزەخ بیکەرە هاوڵ و هاودەممان بۆ بەهەشت بیکەرە نور و ڕووناکی لەسەر کردی سرات یا رەب العالەمین ئیلاهەنا ئەوەی لە قورآن نازانێ فێرمان بکە ئەوەی لە بیرمان چۆتەوە بیرمان بێنەرەوە اللهم آمين وصلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه ومتي أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديو محراب دنگيك بوغياندني پيامي دوائن پیغمبر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال من لألقيتي نوي برنامكتان كان ياي فرمودا بخزمتي ويبرزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لما ألقيش دادشين خزمتي يكيكا لفرمايشتا مباركة كاني پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم كبابتكا پرورد كردني وجداني كي زندوا وبآقايا لدلو درون من دا. پیغمبري عزيز صلى الله عليه وسلم دفرميت: وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله رجل أن يوصيه ويعظه فقال: إذا أردت أمرا فتدبر عاقبته، فإن كان رشدا فامضه، وإن كان غيا فانته عنه. بيغنبري عزيز صلى الله عليه وسلم كاتب ياويك دعوي ليدكات آموشگاری بکات دفرمیت: اگر ویستت کارک انجام بدی بیر لعاقبتو چارنوسکی بکروا. اگر چاک بو، اگر باش بو، او برو لسری و بردوان با. و اگر خراپو لادانو تاوان بو، راسو خو وازی لبینا. اما که ایم پیویست من پیتی ابي همومان خريكي پرورده كردني ناخي خومان بين بشيوازي كآموشگاري كارك لناخمانا دروز بكين، چونك ابي دلي انساني مسلمان او بآگايو هوشياريو ورياي تيابيت حتى وكوني آراستي خاوانكي بكات. زندوبوني ناخ زندوبونی کوی جسته جا بو پرورده کردنی ام وجدان زندوه کومل تایبت مندی هیلم وجدان دابه بیزانین حتا وکونه هنگاوی بوبنین. ام وجدان زندوه ایویت اسلام و ایمان لناخی ام انسان دا جیگیر بکات کواتا آموشگاری کاریکا باش اسلام دناسید و ایشیویت خاوانکی هلگیری بی جیب جیکاری بیت. خوا دناسیت، ایمانی پیتی، قرآن دناسیت، شوین هدایتکانی دکویت، حلال و حرام و مکروه و شتا گماناو یکان باش دزانیتو، و او درگایانی برو حلال دروات یان برو حرام دروات باش شارزایا کار به حلالکان دکا بانگوازی بودکات خوی لشبهه و گمان و اشتخراپکان و حرامکان لاده داد. آموشگاری من دکا نکید نزیهی بکوی توا هنگاوی بوننی، چون که آگات لیبی زورجار با کم ترخمی و خاو خلیچکی و شوازی که ساده شلگیرانه لعدید جاری واشه اگر لخود نیا با تندو تیشی و با زیاده روی و با غلول انجام دانی کارکه دا هنگاو انیتو برو حالا داروید. کاتم وجدان زیندوه پر ورده عقلی کی زانستیانه اسلامیانه لناخیم انسانه که پر ورده ایمانی تیاده کات وجدانی کی با آگاو بینری تیاد روز دکات. جام وجدانه درو نفس برو ایمان آراسته دکات ول خراب و تاوان و گناه لاینده داد. کواتا توارین بلین سرکرده و آراست کاریکا کار به اسلام دکات و دیویت لناخو لدروی او مرو بدا جیگیر بیتو و رنگ بداتوا. بو یکی گلزانکان دفرمیت الإيمان قائد والعمل سائق والنفس بينهما حرون. إيمان وكسر كردو قائدك وايا كردواش بدواي داديت وك دويرايلك وك شوفيرك نفسي إنسانيش لنيوانيا أيويت دويرايلينكات جهنگا وكالي ريا أجر سر كردكا سر كردياتي كرت بلام كردوكا كان بدوايا نهات كردوة شاكا كان أو هيك استفادينا كردوة أجر كردوة كان أنجام درا بلام قائد وسر كرديك نبوك آراستيكا أبش استفادينيا بوية دبي قائدك هبيت كإيمانا وشوين كوتكيش هبيك كردوي شاكيا او كاتي ام دواني كيان غير نفس تسليم دبي جويرايل دبي كردو تشاكا كان الى شيرين دبيت بو يم هنگاو بو انساني مسلمان گرنگا جاهر كاتي ايمان سر كردو قائدي نفس بو اواب كتاب خوا بقرآن پيروزكي آراستي دكات بو يم مالكي كوري دينار رحمتي خواي لبي دفرميت رحمتي خوا لو كسي بنفسي خوي دليت تو هاوري او كسن بوي تو هاوري او شتن بوي شتخراب كان ياد دخات و پاشن زمي دكات تكي دشكيني لبرچاوي دا پاشن پي دليت شويني تو ايرانيا شويني تو هاوري تي قرآن بيكرا قائد و سر كرده خود جيبا جي كالجيان تا اگر اتويت رسوري دنيا و سر برز قيامت بيت كواتا بوني ام وجدان زندوا لناخي انسانا بپرورد كردني ايمان لدل دا دروس دبيت پاشان هنگاوي كي تر من پيدانيتو برچاورون من دكات تي من دگينيت كإسلام وسطية ميان الروية دورة لمجال دانو رخصتيكي بيسنورو بروجي بجينا كردني فرمانا كاني خواو يانشونا ناونه يو حرام كان بروات بهمان شيوة دوري شل تشددو تند رويو زيادة روية كإنسان برو هالدير دبات ام وجدان زندوا باش حرام كانوا مكروها كان دناسيت وباشش سرنجامي انجام دانا كاني شارزايا بوي بعقلانا ما ملا لقل نتائج كاني دكاتو آراس تمان دكات تيمان دقيني آقات اللي خوت بي او كار انجام نديت چونك اما چار نوسكيتي كواتا ابيت چي أبيت خستنقري عقلو هوشياري إنسانا كان بوورد بونا ولكارا كان هتاوكوني سر انجاما كي ببينيت بوية اللي روا لناخيا هر كاركي انجام دا بير لچارا نوسا كي دكات آيا ام كارا انجام ادم برو حلال دم بات آيا لبر خوا انجامي ادم يان برو حرام دم بات يان خواهو پیغمبركي پیان ناخوش ام كارا ام پرسيارا لخوي دكاتو پاشان اگر حلال بو و تياي دا مبستي انجام داني تنها رزامن دي خوابو حلي انيت تشجيعي دكات اي جولينيت حتى وكوني انجام دريبه جا اگر مكروه بو يان حرام بو يان لبر غيري خوا انجامي ادا اوري قريلي دكات چونك اقامن ليبيت اگر كارك حلاليش بيه بلام ما بس من تياي تنها و تنها رزامن دي خوا نبيت اخلاصي طواما نبيت او فرماني بيكا اقات ليبي بيش انجام داني كاركات جاري نيتكترك بكروا ليروا آراستي خود بكا همو امانا ام وجدان زندوه لناخيه ديكات كواتا اتوانين بلين ام وجدان زندوه بريتيه لجوليك لناخو دلي انسان دا بەرچاوڕوونی دەکات بە سۆز و بەزەیە بەرامبەر بە ئینسان، بە شێوازێکی نەرمونیان لەگەڵ دڵدا هەڵسوکەوت دەکات هەتا وەکوونێ هەنگاوی پێبنێت بەرەو ڕێگەی خوا، بەرەو سیراتە المستەقیم. کەواتە لێرەوە چیمان بۆ دەردەکەوێت؟ ئەم ویژدانە زیندووە لە دڵدا عقل ئاراستە دەکات و تەوزیفیش دەکات، بەگەڕی دەخات لە باشترین شێوازیە، بۆ چونکە ئەم ویژدانە ڕۆشناییە، بەرچاوی ڕوونە، دەزانێ کارەکان بەرەو کوێ دەچێت، بۆیە هەنگاوەکانی ڕێکوڕەوانە. ئەم ویژدانی کە ئینسان هەیەتی ئەبێ زۆر ئاگامان لێبێت، چونکە هەنگاوێکی گەورەیە و وەرن بابچینە لای قسەی شارەزایان لەم بوارەدا بزانین چیمان پێدەڵێن. شێخ حەسەنی بەسری ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێبێ دەفەرمێت: ئەینەوەی ئادەم، لەگەڵ نەفسی خۆتا عاقڵانە مامەڵە بکە، چونکە ئاگات لێی بێ ئەگەر عاقڵانە مامەڵەنەکەی دەچیتە ئاگرەوە، کە چوویتە ناو ئاگر و جەهەنمەوە خوا پەنامان با، هیچ شتێک نییە قەرەبووی ئەمەت بۆ بکاتەوە. فرسەتەکەت لەدەست چووە، بۆیە ئاگات لە نەتیجەی کارەکانت بێ، سەرنجامەکانی ببینە، بۆ مەسلحەتی خۆت ڕزگاری بکە ئەو نەفسی خۆت لە ئاگر. ئەمە لووتکەی عاقڵیە. پاشان دەفەرمێت: ئەو کەسەی لە ڕۆژی قیامەتدا ئاسانترین حسابی لەگەڵ دەکرێ و محاسبە دەکرێت، ئەو کەسانن کە لە ژیانی دنیادا خۆیان لێپرسینەوە و محاسبەیان لە خۆیان کردووە. هەر نیەتێکیان بووبێت، هەر کارێک ویستبێتیان ئەنجامی بدەن، هەر قسەیەک لە دەمیانەوە دەرچووبێت، پێش ئەوەی ئەنجامی بدەن لەسەری وەستاون، بزانێ ئەم قسەیە، ئەم نیەتە، ئەم کردارە کێشانە و پێوانەی ڕۆژی قیامەتی قورستر دەکا لە چاکە یان لە خراپە. ئەگەر چاکە بوو نە ئەوەستا و ئەنجامی ئەدا، ئەگەر پێچەوانەکەیشی بوو ئەنجامی نەئەدا. بۆ چونکە لە قیامەتە محاسەبەکە مسقالە زەڕێژی تایە. ئەها خوای گەورە لە قورئاندا دەفەرمێت: ئەعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. هەوارەکەن ئەم کتێبە چییە؟ ئەم نامەی ئەعمالە چییە؟ خۆ هیچ کار و کردە و نیەت و قسەیەک بچووک بێ یان گەورە بێ لێی دەرنەچووە، ئیلا تۆماری کردووە، ئاماری کردووە، لێرە نووسراوە. هەر ئەمەیە وامان لێ دەکات. زانایان ئاراستەمان دەکەن، دەفەرمون ڕەحمەتی خوا لەو کەسەی لەسەر نیەتەکانیشی دەوەستێت، ئەگەر بۆ خوا بۆ ئەنجامی ئەدا، ئەگەر بۆ غیری خوا بوو ئەیوەستێنێت. ئەم هەنگاوە بۆ ئێمە مهمە، حتا پیاوچاکان کاتێ بیان ویستایە سەدەقەیە بکەن، چاکە و خێرێک بکەن، ئەوەستان نیەتیان ساغ ئەکردەوە، ڕیایان لێ دەرئەهێنا، کە تەسلیم بوون بە تەواوی بۆ خوایە، ئیتر ئەنجامیانەدا، خۆ ئەگەرنا ئەوەستان. زانایەکی کە دەفەرمێت کە یەکێکە لەو وەسیەتە گرنگ و جوانانەی کە پێویستە بەردەوام ئاگامان لێی بێ، دەفەرمێت: لە خوا بترسە، تەقوای خوا بکە، هەر هەم و نیەت و خەیاڵێکت هەبوو ئاگات لێی بێ لە خوا بترسە، تەقوای خوا بکە، پارێزگاری سنوورەکانی خوا بکە کاتێک کە حکمت کرد، کاتێک کارێکت ئەنجام دا، کاتێک قسەیەکت کرد، کاتێک هەنگاوێکت نا، بوەستە، بزانە بەرەو کوێ دەڕوا. بۆیە زانایان دەفەرمون کە یەکێک لەوانە محەممەدی کوڕی عەلیە ڕەزای خوای لێبێت فەرمێ: ئین المؤمن وقاف متأن یقف عند همه لله عز وجل ليس كحاطب ليل. واتي إنساني مسلمان وقاف يعني أوستيت بيردكات وسرنجامي كارك اللي قدات وكات أنجامي ده وكوني كسك بشواب قريب وداري ترهت شيك وتبردس وبيبات نخير بوردي ما ملي لغلادكاتو وديزاني بروكوي دروات أم هنقاو بويا مزور مهمة جاء أقير بريزيشت دتويت عقلت جيريت هستو هوشت زال بي بسر هوا وآرز وكانتا بلا ما كان انجام داني كاركا حتى وكوني آقا داري او النبي بزاني ام كارو قصو كردويت چارا نوسكي برو كويدا چيتو رودا كويدا كات كاتا ام وجدان زيندوا لناخيم انسان مسلمانا اتوانين برن وكدو چاواي بودل شتكان دبينيت راستو ناراست ليك جيادة كاتوا أم دلا بإيمان وتقوى روشن دبيتوا بنوري قرآن روشن دبيتوا بروني بنوري سنة كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم روشن دبيتوا بچيكا نوري خوشوستي خوا نوري إيمان بغيب نوري زندوبون وپاداشت وسزاي قيامت بهشت جهنم همو أمانة برچاورون يكا أو كاريتو أنجامي أدي لنيتا يان لقسيا يان لكردارا نتيجة كيت بيدالي وك أووا إنسان چون دو چاوي لسري داهيا شت دنيا يكاني بيدبينيت دو چاويشي لدلي داهبيت شت قيامت يكاني بيدبيني أما قسيتك لزانايان كده فرميت هیچ بندیتی راستقینی خوا الا چوار چاوی هیا دوانیان لسری دایا کارکان دنیای پیده بینه و دوانیان لدلی دایا کارکان قیامتی پیده بینه جا اگر خوای گوره توفیقی انسانی دا او چاوکان دلی کرا و دبیتو آقا داری لفرمانکانی خواه دبیت و جیب جیکاری دبیت و دور بی لنهی و قدق کراوکانی خواه و پاشان ام آیتی خوین دوتوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ام علا قلوب اقفالها قفلکانی دلا پاشان هنگامی که ترک زور گرنگ انسان آقای لیبیت زنایان فرمویانا زمانی کسی حکیم و دانا لدوای دلیوه بوی کاتی بیوی قصیق بکا دگریتا و بو دلی اگر بو قیامتی باش بو برو بهشتی بیر ایلیت اگر زرری بو برو جهنمی عباد اوستی لسری و زمانی دگریت بلام کسی نزان دلی لقراغی زمانی آیتی نه اگره تو با او دل حقیقیه چی لسر زمانی بو یکسر بی بیر لکرنوا ایلت قوات لیره و دلین ام وجدان زندو لناخیم انسان مسلمان دا آمشگاری کاری کی ورد و بینر و ازانت بهای لپرسین و محاسبه لدر انجامی او کارو کردوانی انسان انجامی ادا چند قرسو گرانا بای برشاورونی من پی ادا خواه بخاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود وجدانی کی زندوی با آگا من پی بدهی کبتوانین حق و ناحق راست و ناراست حلال و حرام پی جاب کینوا و توانای آراست کردن من حبید با جه بجه کردنی انجام دانی کار چاک کن بکوی لاشمن و دور بکوین و لنهی و قدغ کراوکانی آمین والحمد لله رب العالمین
1: رادوی محراب دنجیک با بانگوازی پیامی اسلام

0: اسألوا أهل الذكر
1: برنامج برسيارة كاني إيوة برنامج برسيارة كاني إيوة بولام دانوي برسيارة شرعي كاني إيوة هاوريو بسراني محراب برنامج برسيارة كاني إيوة هر جارو لألقيك دا للايني شغل ما مستياني شارزا لبورجيا وزكاني شرع دا ولام دا تريتوا برنامج برسيارة كاني إيوة دروجاني يكشما سيشما بينشما كاجمير ديسر لبياني راستو خو پیشکشتان دکرید برنامه پرسیار کانی ایو.

0: دستی تو ماچکین گورو بچوک من
1: من ممنونم ما مساجان من سير وجم راز اي دكتورة كم لبر اوي سرم تواو نيا
0: خواهي قرى شابو بنيري
1: ايه ممنونم قصة اجنا فم لا تينج ما تربو لاو بلام تينا قم لقصة كان شو ملاي دكتوري كي اخصائي كاك سامان
0: قوامو فقيكا
1: خام وفقك ما شاء الله أو مريزي بيهم قير ما شاء الله وانا خزمتني كير فحسي كي زور زور باشني كرد من جاناردني بو تخطيط سر
0: بله
1: شكرا أخوي تبارك وتعالى أوانيش ما شاء الله يكليك باشترن زور ريزي احترامي اختيارك ما مساجيان
0: أخي خو بريزي أوي ريزي تيونا قري خوي بيريزا
1: شكري خواك شكري خواي تبارك وتعالى كم كواع احترامية بالجناب تان بخشي وبا من اختيار المشتيسة بخشي وان شاء الله
0: يا خوا خوا موفقك خوا شفاء بو بنيري خوا جزاي او دكتورة برزانة نش باشو يك بيكي كلمة دكا كرزي انا تو قرتوا همو من خدمة كاني جنابتي
1: آمين ما مصالة تخطيطة كد ماري يكلا سرم چونك من بلا شانغوف الماتور يميدا دماريك زور زعيف بوا هو كاري اويه كواقصة عجنة فملا فين شاش متر بولاوات يناقم إلا بتكمة وتيان زعيف ووتي مان باجد أبي هيمد بوا بنوسم سماعة بوا بنوسم
0: باشا
1: وتي ما وتم سماعك وتنيك ما دكتور بيتي والله نستيق دراما وتي من رعاية مهيا بو نام نيري بو مستشفى مستشفى سماعة بوان فيه يوتي تو عمرك امام بهذا الكتابي بوم كتبو مستشفى عزادي
0: باشا
1: اي تو مستشفى عزادي ما مستجان بردمي عن خوم متينا ناتو عن مبرم ما شاء الله يك ليك باشترن شكري خواك الحمد لله بردمي عن الهي الدكتور دكتور فحسني كل سؤالي ليهم كردو تقرير طبي كيما دكتور سامان بردو ما شاء الله كتابي عن بوم كتبو هو مختار الرعاية الحمد لله وتيان ليك حوت ورا إن شاء الله سماعيك فيها دين
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله من دباقلة كمريض احترام يا بو عمو بيسرانهم أمروش في أنشم الدعاء خير بو قشتانا السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نوري تشاوم مام بهجتي خوشويست مام بهجت مام بهجت با يكشتت بيبلم بروا بكا چند کس گویل دنگ من بوا دوینه برای گلا که شق اصفو ایو منیش وکو تو یک یکم لو کسانین که آوات موی روش بچم بولای که من بجد لکر کن خواب و من اصان کهو بین خزمه کاری بکنو او دست پیرازه و مچ کن من بجد یا لامنتی خوابی او که ربز بیان پرسیاری کمم جواب بیتو او حیوانانی که نخوشن بکلنه امی دو دمی که لخو میان پرسیوا تو هندی شتکان باو که رواز به یقین و نده و گمانه تایی بلا من یقینم هی یقینم هی و پرسیار لخوم کراو و توی تی ماموسا او مریشکانه یا او حیوانانه ریقنیان بدینه قینا کتو مره والا حرامه به هیچ ویک نابی ریقنه در خواردی نه مریش بدره نه حیوان بدره به هیچ ویک اوی کرده تان پیدا گناه باره ایش گناه باره و دعوه که این لرقابه صحه خواه موفق تان که براستی حکمتی هریم دبوایه لکرمند و کرگزارکو حتی و سری سرو هر هموین لباتی شکر و سپاسنامه صدان سپاسنامه و شکر باو کرمند برزه بحرمت بقیمتانه که شو روش لخزمتی امیلتان براسي ملتي كي بكي مد بهي مد اخر والله براسي حنرة كابرا بوليسة كابرا آسايشة كابرا للصحية كابرا للتربية كابرا لكهرباء لآوة لشاروانية لحر شو ينكا خزمتك جاري وابو بدومان جاري وابو بسيمان معاشي شو نكرو خزمتي كوي كرو براسي ما حنرة لأقر كجيان روية خواجة زيان بيتو خواجة زيان ملتا بكي مد بهي مد بيتو بخواجة غي تقديره یا ربی خواه جزاتان با تو یا ربی خواه پاداشو برانی مرور شورش بم گرم و سرمایه لم سرجاده لخدمتی خلقان یا ربی خواجه برای شهروانی خوان نبر شارکه بوگنکا برای رگاوبان خواجه زعم بهار را اینا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستان خوشكان برايان صلاة ورحمة خيورتان ليبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داو كان إن خوي بالدست همو كاتو كارمان برخير وبركتك ومجلسي إيوا برمهر وصوزو بزيبكاو دلتان خوشكا وشفاين خوشتان ببنيري همولا يكمان بيكاوا لخزمتي عزيزو خوشويستا كوبكاتاوا لسر بنماي إيمان. عزيزانم خوشويستانم ديارا برنامكتان برنامي سرنج با واتته بروانا سيربكا بلام روانينو سير كدنيك نكتنها بچاوكان بلكو بدلو بعقل بو عبرتو پنت وبو سود ورگتنو كالق ورگتن بو برجواندي دنيا وداروش. ام برنامه برنامه سرنجبه كبرنامه كهميشا ياد من دخاتوا اوي كديبينين با سرنجي ليبين بزانين چونه و بوچيه و او كساشي فرما من پيدكا كسرنج بين اللايا اوشتي كسرنجي بوددين لم برنامه اسمانا و او كالكشي كوري دقرين لدوای کوتای برنامه کا دسمان دکوی دزانین چکل کک مان ورګتو و همیشه لهمو فرمان شی سرنجبا د به کس یک به فرمان پیپکا د به بوشتیک سرنجب دی فرمان پیکرابه لدوایش دا برجوندی یک قازان یک سود یک دس کوت به. عزیزانم اما روزانه ک روشنایی خور به سرمانه حل ده سيري اسمان دكين اسمان دي تبرچاو من بلان بحكمي اوي روجانا اما دوبارو دبيتوا دكري زور بلا مانوا ديمن يشي گرين نبه او من بلاو گرينك شتنوية يكان شتنوازا كان كم كم دي بيني سروش انسان واي اوي كزول لقليت يكال بي كم تر سرنجي دادا يا كم تر تمشاي او ديوي اكات كاما ام برنامه جاری تربیر معنی نه تو لبیر تا نچه سرنج بن او آسمانی که لپشتی سری ای و ویا هر وا چتریک نیا هر وا چاتولک نیا بخوی وست آبی و سوز بی و شین بی و عفن هوری کی پیا بی و برو و لزستانا بارانی کی پیا بی تخوار و لهاوی نا دنیای کی صاف بی و او آبینی هندجار تیارو اقمار صناعیشی بو حل ددری بو آسمانو ایتر امانه چگی سرنج نبه زور چگی سرنج او آسمانه او آسنه گوریر چون دگری تخوی او آسمانه ام اقمار صناعیه بچندین کات وقت چون خوی دگری ام هورا کجاری وای لزم باران لافاو درستکا فیضان درستکا ام همو آوا لم آسمانی پشتی سری ایمو چون وستا چون نروخا ای کام کولک گرتی کام هیزو قوت گرتی او مانگ گوری که بو آسمانو او خور گوری که بو آسمانو هیچ شتیکی مادی او برچاوی ایمه نگرتو که به هزاران قد لا امزوی ایمه لسرین لو گورترو لو فراوانترو حجمی لو زیاتره امانه همو لم آسمانی پشتی سری ایمه ون بدر لهمو امانه او هزاران هزار ملیون استيرو مجرات قوراني كهر يكيك بديان هزار قات لمسر زويك استا زياتر لهشت مليار كس لسري دجي بو فراوانيتيو بو همو جنجاليتيو اي اما چون وستا اما اويا كخواي بالا دست سرز من بولاي ام اسمان راد ششه افرمي ايو بو سرز نادن سرز بن بولاي چو والى السماء كيف رفعت ام اسمانا چون برز کرایو چون برز بوو لیک لبرنامه کان وتمن ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما هر یک پارچه بو لیک من جا کردو یک انبو با ارزو بشه یک انبو با آسمان اما آسمان و کوچی کیف رفعت جاری واشته که بینی شته کی گوره و قرص و فراوان و گوره برز کرایو تو لشوینه که اره ما چون برز کرایو امشتزل یعنی چون برز کرایو أي أم آسمانة شون برز كرايو أي تو بو سنز لمرادي أخير كور باب ما كي إيشي من نسير آسمانة كم باب شون إيشي تو نيا أم آسمانة بو تو درز كرايو أو نيا بسواري تيارة بم آسمانة دروي أو نيا لو آسمانة وخورد بو ديت خواروا أو نيا لو آسمانة وباران بو ديت خواروا أو نيا لو آسمانة وجاذبيتي مانگت بو ديت خواروا أي أو دريائي كآوا دروا شپول اداو دیو اگر تو خیرا شیلاود بونه هنی تو نقد نکه بدست خویتی لپیاوتی خویتی یعنی هزی الله گرتوتی ای تو زنی او مانگا لاستی چی خویه اینا خلقنا كل شيء بقدر همی به اندازه جیری به اندازه رجی اما درست مان کردو خو او مانگا برزون زم نکه لشونی خوی اگه برزون زم که ببرزي يا بنزمي يا دريا كان بناخي زويدا درون خواروا يا دريا كان سركش دبنو دينو وشكايا كان همو دادا بوشن كأو سر زويا چوار بش امسي بشي او بشي وشكاني اي بو امسي بشي ودانا بوشي خو ببياوتي خوي نيا او جازيبيتي كلو آسمانا لمانگا هيا او گرتوتينا لبرزو نزمكا اي خو مقالتيا وإلى السماء كيف رفعت؟ أي بنا روان بو سرز نابن بو أسمان چون برز بو بمهم مجرات أستيرو هوريو أي أما قالت برزا كيمن يا لشوني كترا فيما عند فرمي أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم أي أما نسرج نادن بل أي أو أسماني كلبشتيانا ويا كيف بنيناها أري ما أسمان ما چون دروس كت گچو چمنتو بلوک و تابوک و نزانم چی مانه چو هنو درست مان کرد کیف بنیناها چون ایما بینای ام اسمانه مان کرد وزیناها اگر تو لتاریکی شوا تمشاکی او همو استیره لأسمان جری ویده وزیناها وما لها من فروج هیچ کمو کریو نقصه چی تابه دیا کرد ای با چی تمشای ناکد سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحان الله ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار سيدكم خائباكو بيقردي بوتو أما نتيجك لتروانين وخدا ناسي لتروانين وقوري خدا نعمتي خدا بخششكاني خدا بچوشي خم سبلي خم بهزي خم بيتواناي خم أي أما دسكو دنيا أي سرجدان لما امد اون جلوه تو توشی تکبر بی نو جا که بانگ ده هلناسی بی کی سستو تمالو بی طاقت یک جاری و کی بریج نه به اخر خوایک بزانی ام هموا ام اسمانه چون تحمل کی لجر ام اسمانه نو جا کو دو اخی دز بو گناها بی دز بو ظلما بی دز بو ناحقیا بی پشتیوان لو ظلما کی که ام خاونی اسمانه پی رازینیه او غلطه تو باسی چی دکی بر رازین چون پیوندی به تو نیو آسمانه ای با چه درست کرده ام آسمانه و سخر لکم خواه فرمه با توم رام کرده ما فی سماواتی و ما فی الارض نکر آسمانه که خوی اوشی که لناوی آیتی ای تو آزاد نی به هر شوانیشی آر روی به هر قنوخش بنی چی به هر گوشه چی ام سرزوی آدار روی ای تو آزاد نی کس رگی لیگو دویتا او مروف ظالمکانه حتی سنوری با دانایی ایسا ولاتی تو لگه ولاتی که ترام سنوره که یو ببیر جوا سفر و ببیر چینا روی اما هی دینه اما هی خواه یا هی بند ظالم و استمکاره کانه که لدنیا خواه اندرسیان کردو ایخو امسر زویه لمسر تا اوسری هر وکو ولاتی خود وای وی تویه جاوازی اگنی لیر و بو اوه اما ظالمه کانه اما اندرس کردو آسمانیش هر وای همو ولاتی آسمانی خوی هی تناند نابه تیاری کسی کتر اسمانی ولاته که تو ببزینه اما چین ام دست کرد ام دست صلات دست کردانه چی هن بمروف کردو هی خواه کسی من دا جیری هن کردو ای تو نزانی ام خواه محاسبه یکا چون موبایلکی من تو دا جیری که لید قبوله کم ای چون اسمان دا جیر کردو مسلمان لشونی کترو نالی بیت اوه اما نه و الى السماء کیف رفعت یعنی او أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها چون دروس مان كدو وزيناها وما لها من فروج هج عيبي جيتي آية بچی تزین و جوان کردو لشوین ترا فرمی وزین السماء الدنيا بمصابيح سبحان الله وكوي ورترت يد بجيني خوان لقال عقلي توقسب كا كلا أفرمي وزيناها جوان ما كردو بچي جوان تانكو سبوخ تانكردو نابي مصابيح او هم استيري تخوال تاريخي شوا تمشايكي اسمان كا هر دلي شاري كبو برزيو استيري جري وجري ودي هواي بچوك هواي قورترا اي اما قابلي اوني سرنجي بي جا اخر من سرنجي بم چيشتيك من دزدكوه چي سوديك من دزدكوه چون برزكي من اي تولدن جامي اما خدا باش ناناسي خود باش ناناسي جرالي خود باش نابي جا اگر هر وكو خويتي والله سيريشم كدو هيت لما سلكا نگوار آفر براستكي حبكشي خود شاق نبو درزيكشي لخويد آزاري نشك اما نقصانی نیه جگه پرسیار نیه یعنی جگه پرسیاره تو سیر آسمان بکیو لجر او آسمانه ظلم بکی لجر او آسمانه بیدینی بکی لجر او آسمانه بفرمانی خواب کی لجر او آسمانه که بم همو دیمنو برزی کردو تو جوانی کردو ظلم بنده خواب کیو پیچوانی پیامی خواب کی اما تو بود درکی کم چون پیچوانی بکم چون ظلم کم چون ما في ام خواهی پیشیل کم اها ام بابتی سرنج با عقیده پرورده ایمانیات دامزراویتیه وای برنامه سرنج با که ایمه لگلتانه زهن دجولینه سرنجت با را با اوشتا گرنگان را ده چیشه که ده به تو لگلی بجی تو بوا بی خمی بوا بی آگای بواشتا بچوک کن امشتا گورانیان لبیری تو بردوتو چون ده بیوابه؟ یا لسورة ملکه لآیت 3 که ده فرمیه الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَ وکو اوی که پیل بلی او آسمانه که اوتمان کیف الرفیعه چون برزبوتو هر خوی نا بچ بحو طبقه برزبوتو الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقَ یک آسمانی نحوت لسر یک هر وابابانی کوی نخیر هر بینی دانیک با دانیکی تر او نا مسافه دوره که زانست رجه یک باسی اکاد ماوکی چلی اکاد خواهی بالده سرنجت باور راده چیشه امیلن برنامه سرنجا بیرتی هنینو او آسمان حو طبقه برو تمشایی که لیرو تمشایی که اچی تبان آسمانه که تر اچی تبان آسمانه که تر تمشاب که باوردی بدقت ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت لم دروس كراوي خواي الرحمن الرحيم حيج نقص نقصانيك كمكوريك نابيني سيرمك ما ندوبهم جاري كتريش فرجع البصرة هل ترى من فطور أم جارجنا جاري كتر جاري كتر بدري جاي تمند هرسر هل برو تمشاكو بزارم تشعيبك لم صنعتي خوادك كدفن من طباقا يعني بج بج لسريك كمتناسقة لجواني لنظام لإتقانك زور لإحكام دامزراويك لبيني هرم آسماني بو آسماني كتر أو جار لم آسماني كما أم جاذبيتي هوايا لآسمان كانت لا جاذبيتي كي دقوري لبيتريانا دقوري أي خوتو هر أما طبقيك نيو دروس كلابي بو دقة جوانا بو نظام جوانا أو جار هيت لم آسمانانا بكيفي خوي نية چي دكا و چون دكا نخير او كسي كدرستي كردو سرنجي ايما رادة چيشي بولايم آسمانا لخزمتي ايما لمصلحتي ايما درستي كردو ام قرآنش كروجانت ودي خويني لهر جاريكيا شتيك سرنج رادة چيشي بو اويتو هميشا لبیر کردنو و لسرزدانا بی بو امشتا گورانا تا نترازی تا نخلطی تا بی آگاو دور نبی تفاوت که دا فرمه فی خلق الرحمن من تفاوت تفاوت یعنی هیچ فوزایکو پیکادانیکو نقصیک لدروس کردنی ام بینا گورانی اخر حوط طبقه با یکو هر یک لگل ایویتر بینی زاره هر یک بجاریک درست کراوه هیچ فوزا دروز نابێ پێکادان دروز نابێ یاسا و بەرنامەی خودایی لەمەیانە لەگەڵ ئەویتریانە پێچەوانە نییە ببێ بەمایی فەوزا و ببێ بەمایی ئەوەی کە خەلەلێک دروست بێ مەسەلە بە نمونە لەم ئاسمانەیە جۆرە جازیبێتێکی تیابێ لەویتریانە دژی ئەم جازیبێتە بێ ئەو ئەستێرانە لەم ئاسمانەیە لەویتریانایە ئەو ئەستێرەیە یا بجۆرێک لە جۆرەکان ئەم تەبەقەیە لەگەڵ ئەو تەبەقەی ئاسمانە هیچ دژێک و پێچەوانەیەک نییە تاوەکو دژێکی تیا دروست بێ فەوزایەک دروست بێ کەواتە ئاسمانەکە و بەو دیقەتەی کە دروست کراوە ئاسمانەکە و بەو ئیحکام و مەزبووتیی کە دروست کراوە ئەو جار بەو جوانیەی کە ڕازاناوەتەوە بە ئەستێرەکان ئەجا بەو دەستوری یاسایی کە تیادا بینکراوە علەمایان باسی ئەم ئاسمانیەکەم و پاشان ئاسمانەکانی تر خۆ ئەو تەیارەی کە بە ئاسمانە دەڕوا ئەگەر ئەو مەسافەیەی بۆی دەچێ تا دوورتر بێ ئەو زۆرتر بەرز دەبێتەوە چونکە ئەو تەیارەیە لەوێ ئەو جازیبێتەی کە لە زۆرترین چوونە سەرەوە هەیە لە زۆرترین هاتنە خوارەوە نییە کاتە بە ئیسراحەت هەتا ئەو تەیارانەی کە با بڵێن دوو مەچینیان هەیە یەکێکیان دەکوژێنێتەوە ئەویتریان هەروە بە سادەیەک ئیشەکە چونکە ئەو تەیاری وا بە ئاسان بەرنابێتەوە وا بە ئاسان تەیارە لەو ئاسمانە بەرزە بەر نەبۆتەوە تەیارە کاتێ بەردەبێتەوە لە کاتی نزمیە لە کاتی هەستانە لە کاتی نیشتنەوەیە ئەی ئەوەی کە ڕۆی و دیار نامێنێ یاخۆت جاری وایە ئەکەوێتە دەریای شوێنێکەوە نەچوەتە ئەو تەبەقاتە زۆری بانو چونکە لەو تەبەقاتە زۆری چۆن بە زەخت سەرکەوتۆ بێ بە زەختیش دابەزێتەوە لەبەرەوە بەڕێزەکەی من ئەم ئاسمانە بەبانیەکەوە کە تەبەقاتە بەبانیەکەوە کە خوا فەرمێ چۆن دروستمان کردووە بەبێ ئەوەی هیچ خەلەلێک هیچ فەوزایەک لەبینی ئەم تەبەقە و ئەو تەبەقەیا هەبێ ئەمە مایی سەرنجڕاکێشانی ئێمە و مرۆڤ بانگهێش دەکا ئەڵێ سەرنج بن لەم ئاسمانە سەرنج بن لەم خالیقە گەورەیە سەرنج بن لەم ئیبداع و داهێنانە گەورەیە کە ئەمە داهێنانێکی زۆر گرینگە کە بۆ خزمەتی ئێوە بۆ پێویستی من نییە بۆ پێویستی ئێوەیە باشە ئەمە لە کاتێک کە ئەم قورئانە عەزیمە کە دابەزی و باسی ئەم ئاسمانە نیە کرد ئەو کاتە خەڵک چ ئومێدێکی بەم ئاسمانە بوو چ کارێکی بەم ئاسمانە بوو ئێستایە ئیشی تۆ لە ئاسمانە ئێستایە زۆربەی مەوادەکانی تۆ بە ئاسمانە دەگوازرێتەوە ئێستا زۆربەی سەفەر و سیاحەتەکانی تۆ بە ئاسمانە لەم وڵات بۆ ئەو وڵات دەگوازرێتەوە ئەم ئاسمانەیە کەیفە ڕوفیعەت تێگەن بە ڕێزەکانی من بۆیە بەرنامەی سەرنج بە ئەم بەرنامەی سەرنج بە لەگەڵ تۆیەتی بۆ تۆیەتی بۆ سەقافەی تۆیەتی بۆ ڕۆشنبیری تۆیەتی بۆ دینداری تۆیەتی بۆ دڵسۆزی تۆیەتی خودا خۆی پێویستی پێی نییە بۆیە هەمیشە سەرنج بە لەو ئاسمانی لە پشتی سەرتەوەیە لە کاتێکە بای دێ لە کاتێکە باران دێ لە کاتێکە هەور دێ لە کاتێکە شەو دێ لە کاتێکە ڕۆژ دێ لە کاتێکە جریوەی ئەستێرەکان دەبینی لە کاتێکە ڕۆشنایی مانگ دەبینی لە کاتێکە مانگ بە بچووکی دەبینی لە کاتێکە مانگ دەگیرێ لە کاتێکە خۆر دەگیرێ چی دەیگرێ چی خۆت بەدەست نەیان گرتووە لەم سۆڕانەوەی ئەم ئەستێرە و مانگ و خۆرا بەدوایی بەدەوریەکەوە و زەوی لەگەڵ هەموویە هەمووی بەسەریەکە تەنزیمێکە ڕۆژێ لە ڕۆژان دوو ئەستێرە بەیەکیانە نەچێشاوە ئەمە تێڕوانینێکی تۆ ئیتر ئەمە دەسەڵاتی منی چی تیایە و من چی بکەم لەمە تۆ ئیمانت تازەکەوە لەمە دینت بەهێزکە لەمە خوداناسیت بەهێزکە لەمە خۆ بە بچووک زانینت کیبر و خۆ بە زلزانین و زوڵم کردن و ماف خواردن و ئەمانەی خۆت واز لێ بێنە ئەی خۆ ئەمانە توانی بیکە ئیمانە ئیشی تۆیە ئەو خوای ئەمەی کردووە ئەو خوایەشە کە ئەم سیفەتە من بوذانەی لە تۆیە حرام کردو ئازیزانم هیوادارم بەم ئەندازە لە بەرنامەی سەرنج بە توانی بێتمان شتێک بیری ئێوە بێنینەوە و شتانێک سەرنجتانی بۆ ڕابکێشین کە قابیلی ئەوە بێ کەڵکو سوودی لێوەربگرین و ببێتە مایی خێری دنیا و داڕۆژمان تا دیدارێکی تر بەخوای باڵەبەستان ئەسپێرم سەلام عەلەیکوم و ڕەحمەت اللهی و بەرەکاتوهو
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام